0: اذا انت سامع ان انا سامع هذا كمان
1: انا سامع سوء
2: لا مش سامع حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم اف ام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.

وخطره

فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: جديد يا استاذ.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفة.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
4: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل، يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة يوم الاثنين بنبتديها معاكم من عيش صباحك. انا عيش صباحنا لمدة ساعتين دلوقتي والحد الساعة 10. يوسف التهامي وفنا ايمان، صباح الفل عليك يا جورج.
2: صباح الفل عليك يا فنا، وصباح الخير والهنا والسعاده على كل عيله عيش صباحك اللي صاحيه دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 راسي نجوم اف ام تي في. معاكم لمده ساعتين فنا ايمان ويوسف التهامي ان شاء الله عشان نستقبل يومنا بمود مختلف. حلقه النهارده بتاريخ يوم الاثنين 21 سبتمبر 2026، وهي الحلقه اللي ان شاء الله هيبقى معانا فيها شويه أخبار ومواضيع على مدار الساعتين حابين ناخد رأيكم فيها ونسمع عنكم أكتر وتطمنونا عليكم على 015-595-1006 أو من أي تليفون أرضي تقدروا تكلمونا على 3835-022 أو من أي موبايل على 1006 أو على صفحتنا على الفيسبوك نجوم أف أم 100.6. في نمرة أخرها 182 بيقول يا جماعة ما أنا بكلمكم وما حدش بيرد، احنا لسه مفتحناش الحلقة. فهم قصدي؟ يعني
1: صباح الخير، لسه بنقول صباح الخير. يوسف بس نسي كمان يقول لكم ان النهارده الاثنين يعني ستايل المزيكا مختلف.
2: اه مش انا اللي على الميكسر بس، ما انا موافق على ان شاء الله.
1: بحب البيع جدا، بحب يعني
2: النط
1: من المركب.
2: لا بس انا لما ارجع
1: عشان لو حد بعت حاجه يبقى انا
2: هتلاقيني على الميكسر. بو بو بو بو.
1: ما انا عارفه
2: ده لو استلمته،
1: ده لو استلمت هتستلم قريب قوي ان شاء الله
2: يا كهربا،
1: مش بمزاجك غصب عنك ولا تفضل تعال اقعد مكانك عشان خلاص كده انا تعبت. طيب يا جماعه النهارده اختياراتنا في المزيكا ان شاء الله يا رب تعجبكم. انتوا طمنونا عليكم وقولوا لنا اخباركم ايه لو حابين تسمعوا حاجه في ستايل المزيكا بتاع النهارده اللي هو الروقان، اللي هو ها مش عايزه اقول بس الحزين عشان في ناس معترضه على الكلمه دي، بس الاثنين الرايق الاثنين الهادي. صباح الفل.

0: كيفك انت؟ كيفك انت؟ كيفك يا يوسف؟ عامل ايه؟ الحمد لله.
1: مزكم
0: والله حبيبي. الدنيا مش احسن حاجه. الف سلام عليك.
1: لا انا الفتره دي
0: دراها
1: دنيا انت ما ركزتيش.
0: خلاص خلاص هي بتبقى فاهم كله مع بعضه كده وكله كله هيبقى زي الفل والله.
1: الحمد لله والله ياوي.
0: اهم حاجه بس ما تعدنيش لو سمحت.
1: الحمد لله. درجات الحراره المتوقعه على بعض المحافظات: القاهرة العظمى 31، والصغرى 22، اسكندرية العظمى 30، الصغرى 23 درجة، مطروح العظمى 28، والصغرى 21، سوهاج العظمى 35، والصغرى 23، أما أسوان في العظمى 40 درجة، والصغرى 27 درجة.
0: طيب توقعات بتقول ان يوم الاثنين لسه مستمرين في الانخفاض في درجات الحرارة، يا رب دايما جو هيكون معتدل في الصباح الباكر، حار رطب نهارا، معتدل رطب ليلا على اغلب الانحاء، مع شبورة مائية كثيفة صباحا على طرق السفر. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، ورقم التليفون الارضي 38350-022. هيا بنا.

0: تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. تابعونا على تيك توك.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا ومش شايفه حد يعني بيقول لي عايز يسمع ايه النهارده. يا ريت يا جماعه تقولوا لنا لو في اغاني معينه في نفس الستايل اللي احنا شغالين فيه كده النهارده، لو في حاجه معينه عايزين تسمعوها ابعتوا لنا على 015-5952-1006.
2: طيب خلينا نتابع معاكم كده او نقول لكم على خبر اولاني موجود معانا. في ردود افعال كبيره جدا من جماهير نادي ترابزون سبور التركي على تالق صلاح في الملاعب التركيه. مع الوقت بدات الجماهير التركيه تفهم ان عندها لعيب من افضل لاعبي العالم مع الوقت صلاح، ان شاء الله يعني ربنا يوفقه ويكتب بقى اسمه بحروف من ذهب في الدوري التركي. طيب صلاح عامل حاله اسطوريه مش بس في الملاعب، ده كمان صلاح من يومين كان راح زي مكان كده، في هي ترابزون عامه فيها مرتفعات وفيها جبال ودايما يقولوا عليها هي سويسرا التركية، يعني هي المنطقة اللي شبه سويسرا بالنسبة لتركيا، يعني اللي هي جبال وخضرة وزرع وفيها ليكس او يعني فيها وديان وبحيرات وحاجات بقى فيها كل حاجة. مهم صلاح من يومين كان قابل واحد من شخصيات ورموز المدينة وهو كوكسال بابا. كوكسال بابا اللي مش عارفه هو اكيد انت عارفه لان انت اكيد بتستخدم الستيكرز بتاعته على واتساب، هو
1: مشهور جدا
2: شخص عصبي جدا
1: عصبي شويتين بس لطيف
2: بس لطيف والناس كلها بتحبه ومعبر عامه، فبنستخدم وكل واحد فينا جواه كوكسال بابا عامه في ظروف مختلفه يعني. المهم فصلاح وكوكسال بابا لما تقابلوا الموضوع ده عمل ضجة كبيرة جدا لأن هو أيقونة المدينة محمد صلاح الجديدة مع أيقونة المدينة ابن ترابزون. لما الاثنين تقابلوا ده كان بالنسبة لهم لقاء السحاب، فتتبعوا هما الأماكن اللي صلاح كان خارج فيها، وصلاح راح هناك وتصور على في واحدة من الجبال والوديان اللي موجودة هناك دي، تصور على صخرة معينة كده، ف الصورة نزلت وصلاح نزلها على حسابه والناس ابتدت تدور على مكان الصخرة دي. جماهير ترابزون قدرت ان هي تبحث عن على جوجل وتشات جي بي تي وكل حاجة ان هم يحددوا مكان الصخرة بالظبط، وبالتالي قدروا ان هم يوصلوا لها وبقى مزار سياحي امبارح توافد على الصخرة دي، يعني العشرات والمئات من الجماهير لترابزون عشان خطر يروحوا يتصوروا على
1: الصخرة
2: اللي صلاح اتصور عليها ليلة مباراتهم مع نادي جلطة سراي اللي صلاح قدر يحرز 3 أهداف ويصنع هدف. فهو بالنسبة لهم انت الصخرة دي انت بقيتي بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا في المدينة، والناس راحت تتصور عليها وبتتصور عليها بنفس البوز بتاع صلاح. يا صلاح كان ساند عليها ظهره كده وفارد رجله على الصخرة الصغيرة اللي قدامها، فالناس كلها بتروح دلوقتي بتاخد عربياتها وبتقف طابور عشان
1: الصخرة دي بقت مزار سياحي
2: بالزبط.
1: خلاص يعني في إقبال تاريخي على الصخرة دي، وهي الصخرة دي أصلا كانت صخرة عادية يعني ما هياش حاجة معينة الناس بتروح تزورها أو كده، لا هو صخرة طبيعية جدا صلاح اتصور عندها، فالناس عرفوا بقى أنهي صخرة وراحوا بقى كل واحد الصخرة بتاعت صلاح صخرة فخر العرب. شفتوا يا جماعة شفتوا،
2: فدي كانت القصة الأولى اللي معنا. عامة في كذا حاجة عامة في الدنيا تحولت لمزار سياحي لمجرد إن يعني حاجة ملهاش أي مرجعية تاريخية ولا دينية ولا أي حاجة. أنا فاهم إن أنت ممكن تسافري بلد تروحي تزوري فيها الحاجات الدينية والمساجد القديمة والحاجات دي كلها، أو إن أنت مثلا تروحي مكان زي الأهرامات زي الأكروبولي في اليونان، زي أماكن كتير تاريخية وليها أصول وعراقة وكده، ولكن في بعض الدول بتستغل وجود بعض المشاهير في الدولة دي وبيحاولوا الحاجة الأيقونية دي أو بيحاولوا الحاجة العادية الحاجة أيقونية بسبب إن في فيلم اتصور هنا، فيديو كليب اتصور في الحتة الفلانية مش عارف إيه. عندنا أنا في مصر في مرسى مطروح يقولك صخرة ليلى مراد.
1: صخرة ليلى مراد فعلا
2: كانت في فيلم اسمه إيه؟
1: لا
2: شاطئ الغرام.
1: صح
2: شاطئ الغرام علي ربيع تاني شاطئ الغرام
1: صخرة ليلى مراد. وفعلا بيبقى في حاجات كده بتبقى بتبقى أيقونية. في بتبقى في عمارات كتير عادي عمارة طبيعية بس كان ساكن فيها مثلا حد مشهور جدا
2: عبد الحليم حافظ
1: مثلا طبعاً. لا في كذا عمارة بقى يعني مش عبد الحليم حافظ.
2: لا انا فاهم بس عائلة
1: بالظبط
2: العندليب لحد النهاردة بيدخلوا ناس يزورون بيعملوا مزار والناس تروح تتفرج عليهم بس حصل مشكلة من شهر منعوا القصة دي عشان
1: مش عارفين بقى تفاصيل المشكلة ايه بس ممكن
2: حمزان عصام
1: نسأل
2: نور. لا ما هو عشان في حد من الناس الزائرين الضيوف من الاخوة الاشقاء يعني قرر ان هو يتعدى على حرمة البيت وقرر ان هو ينام مكان عبد الحليم حافظ ويتغطى بالغطى بتاعه ويتصور
1: ده من كتر حبه ليه طبعا حب ان هو يجرب اي حاجة بس حاجة من ريحته يعني عارف اللي هو حاجة من ريحته كده اللي هو بس طبعا ده كان تعدي
2: اكيد
1: لازم نستأذن طبعا اهل البيت
2: طبعا
1: بس طبعا كان طالع بس out of love يعني
2: مش في في اماكن تانية كتير على فكرة في العالم الناس يعني في حتة اسمها في جريسلاند في ممفيس تحول لمزار سياحي ضخم بعد وفاة ألفيس بريسلي لأنه ده كان بيته فبيزوروا مئات الآلاف سنويا في تركيا بيت مهند ونور
1: طبعا
2: بتاع المسلسل ده
1: بتاع المسلسل اللي تصور فيه المسلسل
2: اللي تصور فيه المسلسل
1: الناس بتروح بتسافر مخصوص عشان بقى تعدي بس كده تشوف البيت من بره
2: صح في كانت فين يا ربي رحتها كانت في تايلند تايلند فيها حتة اسمها جيمس بوند آيلاند
1: اوكي
2: دي اللي تصور فيها فيلم من افلام جيمس بوند فبقت هي هي هي خطيره هي جزيره خطيره بس هي بقت تتلقب بالاسم ده عشان خاطر ده المكان اللي تصور فيه فيلم جيمس بوند فبقى يبيعوا على حسها ان انت لما تسافري تعالي زوري جيمس بوند ايلاند
1: بالظبط لا كل في افلام كتير ومسلسلات كتير يعني جيم اوف ثرونز سلسلة جيم اوف ثرونز المنطقة اللي تصور فيها جيم اوف ثرونز يعني
2: دوبروفنيك
1: مقفول كده اللي هو خلاص ده مزار سياحي
2: دي في كرواتيا
1: برافو عليك شاطر
2: ايوه بس
1: شفت جيم اوف ثرونز بس
2: لا
1: شفت
2: والله ما اتفرجش المكان اللي تصور فيه
1: بس هو راح شاف المكان
2: جيم اوف ثرونز
1: لو شفته بقى تبقى عايز
2: تروح حتة ناكل فيها
1: اكلونا بقى
2: ناكل وانا
1: فين الوجبة بعد كل ده
2: دوبروفنيك من الجزر الجميلة يعني اللي في كرواتيا الصراحة
1: في فين تاني يا جماعة فين تاني قريب هيبقى الكرسي اللي قاعد عليه يوسف التهامي ده هنحطه بره كده مزار سياحي ونطلع بأي قرشين كده
2: سلام وهش
1: على حسك
2: مفهوم
1: تاخد شوية بركة طيب عندنا طبعا. اي حد بيصبح علينا حش معبرنا طبعا
2: لا في ناس كتير بتصبح علينا صباح الفل على الجميع يا جماعه قولوا لنا فين تاني اماكن تعرفوا او سمعتوا عن ان في مشاهير زاروها فبالتالي المكان تحول لمزار لمجرد ان في احد المشاهير عمل حاجه معينه وعلى فكره ياما في موضوع المشاهير ده من كتر ما هم خلاص والسوشيال ميديا بقت منتشره وفي كل مش هقولك في كل بيت هي في كل جيب السوشيال ميديا موجوده في كل جيب بعض المشاهير ياما طلعوا براندات ونزلوا براندات ياما
1: طبعا في على حس المشاهير
2: في مدن قامت على السياحه بسبب شخص معين طلع اتكلم على المدينه دي فبالتالي الناس قالت لك طب ما تيجي نروح تشوف اللي بيحصل
1: او قال ان هو من المدينه دي بس
2: صح
1: يعني هو مش عايز يعني هو كان عايش طفولته هناك فلمجرد من كتر ما الناس بتحبه الناس عايزه تروح تشوف المدينه دي تشوف الشخص اللي هم منبهرين بيه ايه الحياه اللي كان عايشها البيئه اللي كان عايش فيها كل الكلام ده فسبحان الله ممكن من كتر حبك لشخص واحد تحب مكان معين ولا عمرك كنت تتخيل ان انت تروحه تحب حاجه معينه يعني البراندز مثلا ممكن بجد ناس كتير تبقى اللي هو انا مش حابب البراند دي ومش مقتنع بيها ولا اي حاجه بس عشان فلان عمل اعلان ليها وبيلبس حاجتهم انا هلبس حاجتهم واشتري الحاجه دي وهحبها وكل الكلام ده فقد ايه ممكن يكون شخص مؤثر جدا يقدر ياثر على الناس كلها ويخليهم يبقوا مقتنعين بحاجه عمرهم ما كانوا مقتنعين بيها فده سلاح ذو حدين حقيقي يعني
2: صباح الفل
1: مين بيقول
2: في يارا بتقول في اليونان عندهم في بيت شاعر يوناني اسمه مش عارف ايه بيته في شارع نبي دانيال في اسكندريه بيته بقى متحف
1: النبي دانيال شارع النبي دانيال
2: ماشي. انا بدو
1: بيته بقى متحف،
2: بيته بقى متحف لانه شاعر يوناني اسمه كافافيتش،
1: كافافيس.
2: بيته في شارع نبي دانيال في في في اسكندريه، بيته بقى متحف.
1: لا في حاجات كتيرة قوي. مرسي يا يورا والله. شكرا يا يورا.
2: شكرا يا يورا على المعلومة.
1: يلا قولولنا لو في أماكن انتو زرتوها.
2: صخرة الروشة في في بيروت
1: طبعا.
2: دي مين اللي وقف عليها أو مين اللي شافها؟ ما بتتوقفش عليها أصلا يعني، بس قصدي مين اللي
1: أكيد ليها قصة مش عايزين بس نفتي فيها قوي، بس احنا عارفين دي حاجة مزار سياحي كده كده،
2: مزار كده
1: مشهورة. ايه القصة اللي وراها بقى؟
2: هل في وراها حد مشهور انه ظهر في حاجة معينة فابتدت تنتشر المدينه دي،
1: ولا احنا بما اننا بنتكلم على الصخور عامه عشان صخره محمد صلاح؟
2: لا لا بنتكلم على الحاجه اللي اتشهرت بسبب
1: انا فاهمه، انا بس
2: وجود حد مشهور
1: عدى من هناك،
2: عدى من هناك خد صوره وقف غنى عليها
1: متصور عندها اي حاجه.
2: بيقول لك عبد الحليم حافظ، صخره الروشه عبد الحليم حافظ ونادية لطفي في اغنيه جانا الهوى في فيلم ابي فوق الشجره. شكرا يا جماعه،
1: حلوة المعلومات دي.
2: في حد بيقول يا جماعة ما كفارغ يردوا على الناس عنينا، بس مش هرد عليك انت. تمام، مين تاني؟
1: ما كفارغ واشتغلوا شوية
2: بالظبط، ما دي شغلتنا يا ابني،
1: اشتغلوا شوية بقى وردوا علينا.
2: انت اصلا بتكلمنا من 8 ل 5 وزعلان ان احنا ما بنردش، عايز نرد عنينا. اللينك الجاي هنرد على حضرتك. حاضر، ونشوف عايز تقول اللي معانا ايه. يلا بينا،
1: ما تيجي نسمع
2: اغنية. يلا بينا
1: يلا بينا.

0: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي. وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 728.
2: تم رجمه فرخه في لوجو.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريق تقييم، تحديث، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
5: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-2006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
6: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: اصل هي كلمه كبيره قوي يندرج تحتيها حاجات كتير، يعني اللي هو مش بس نتكلم بس يا جماعه عشان دخلنا فجاه كده نتكلم على، كنا لسه بنقول ان في شخص نعرفه محترم قوي، فاللي هو محترم من انهي ناحيه؟ كلمه محترم دي تحس اللي هو ليها شكل معين، شكله محترم، اللي هو تشوف شكل حد كده هيئته كده تقول شكله انسان محترم، وفي حد لما تعرفه تقول طب والله طلع محترم. طلع محترم ازاي؟ يعني انت كنت اللي هو لسه ما تعرفوش كويس قوي، بس لما بتبتدي تعرف الشخص بيبقى فيه صفات معينة بتطلع كده، اول حاجة بتشوفها لا ده شخص محترم جدا، بيحترم حاجات كتير، يحترم مشاعر الاخرين، يحترم المواعيد، يحترم نفسه قبل اي حاجة. يعني دايما الشخص المحترم ده تحس له لا هو محترم نفسه، محترم نفسه، منضبط في حاجات معينة، محترم ان هو ليه حدود، بيحترم حدود الاخرين. لا كلمة كبيرة قوي فكرة ده شخص محترم، تعرفها وفي بحر، في بحر بقى من الاحترام، في صفات كتيرة قوي تقولك اه لا ده شخص محترم. بس كل حد بيركز في صفة معينة بالنسبة له، ده تعريف الشخص المحترم.
1: الشخص المحترم هنا مش الشخص اللي يعني في اوقات كده احنا عادي ممكن نبقى بنتشاقوا بيطلع مننا شوية كلام ما ينفعش مش عارف ايه، فيقولك لا ما تقولش كده قدام كذا عشان ده محترم. طب ما انا كمان محترم، انا فاهم طبعا الكلام اللي احيانا بيتقال بيبقى ممكن قد يكون غير محترم، بس نتكلم على الاحترام في التفاصيل الصغيرة. في تفاصيل صغيرة كده لما الواحد بيعملها اعرف ان الولد ده يقولك شبعان على طبليت والده، يعني هو متربي ومتأصل ومتأسس صح بسبب ان حركة معينة صغيرة جدا جدا تفصيلة ممكن تكون ناس كتير ما خدتش بالها منها، بس انت هتاخد بالك منها عشان خاطر انت محترم زي وانت متربي نفس التربية بتاعته دي.
0: صح.
1: يعني ان مثلا من الحاجات البسيطة الصغيرة ان لما حد يبقى مثلا مستلف منك حاجة يرجعها لك احسن من ما خدها، استلف منك لبس يرجعه لك مكوي ومغسول، استلف منك عربية يرجعها لك متفولة او حاطط فيها بنزين، استلف منك حاجة مترجعلوش الحاجة باستعمالها كده،
0: صح
1: لازم ترجعها له بشكل،
0: في ناس ما بترجعهاش اصلا،
1: في ناس بتضرب عليها
0: أصلاً بقى.
1: ده شخص غير محترم،
0: غير محترم بالمرة.
1: وكلنا على فكرة بنعمل الحركة دي، مش بقول ان يعني مش حدش بس ياخد الكلام على عادي، في حاجات العشم ما بين الصحاب والاخوات بتلاقي ان هو لا ده انا خدت حاجه من احد صحبتي خلاص بقت بتاع، بس برضه في نفس الوقت الاحترام عامه بيبان في الحاجات الصغيره دي.
0: بالظبط كده،
1: بيبان في حاجات الجيم اللي بيرجع الاوزان مكانها، مش بيقول يا عم اللي بعدي هيجي ما كده كده بيتمرن ما يجي يشيل ورايا.
0: صح.
1: في المطاعم، فعارفين ان في ناس بتشتغل مسؤولين عن نظافه المكان، بس في بعض المطاعم اللي هي مطاعم السريعة بتاعت الوجبات السريعة بتعرف ان الراجل ده والبنت دي محترمة عشان خد حاجته وحطها، عشان هو المفروض ده الكونسبت بتاع المكان.
0: صح.
1: مش ان انت تزروت عشان انت دافع فلوس فانت تزروت براحتك، لا في هناك حاطين لك سلة مهملات، انت بتاخد التري بتاعتك او الصينية بتاعتك بتحط فيها الحاجة وبتسيبها فوق. في شوية حاجات بسيطة ان انت خلاص داخل وحد خارج من باب فانت بتمسك له الباب عشان يعدي، مش معنى ان انت خلاص عديت فهو هو لسه قدامه خطوتين فانت مكسل الثانيتين دول توقفهم تستنى لحد ما يجي عشان يسند الباب. انت غصب عنك لما بتيجي تفتح الباب وتسنده لحد وهو يحس ان هو متأخر عليك غصب عنه هتلاقيه بيمد.
0: ده الشخص المحترم بقى اللي بيفتح له الباب ده محترم.
1: صح. في شخص تاني ولا هيمد
0: ولا هيهرب
1: ولا هيقولك شكرا
0: ولا اي حاجة اصلا.
1: تعرف بقى ان الشخص ده متربي في بيتهم ان كانت كل حاجه بتحصل يعني بتحصل
0: ما عدتش اصلا،
1: كان اهله بيقولوا اللي هو برافو عليك كسر يا حبيبي براحتك ابننا يعمل اللي هو عايزه،
0: مش طايقه الناس دي،
1: فاهم قصدي ايه؟ فبيبقى في نوع من انواع البكاسه كده. فالاحترام هي كلمه كبيره قوي قوي قوي بيتبني عليها علاقات انسانيه كتير جدا وبيتهدم علاقات انسانيه كتير جدا لعدم وجودها، ولما بتفتقد فكره الاحترام ان الشخص ده يبقى يعني انا ممكن اكون بهزر مع صاحبي هزار تقيل جدا بس في احترام متبادل ما بيننا مجنبين الهزار ده عنه، انا ما اقدرش اقول له الكلمه دي بجد ما اقدرش، ما استجريش ليه؟ لان انا بحترمه.
0: صح. صح.
1: هو لي حق عليا ان انا احترم. في ناس اخوات ويهزروا مع بعض ويمشوا يهزروا بالايد وبالكلام وي وي وي.
0: هزار عنيف بقى وهزار يعني اللي بالظبط. بس وقت الجد
1: مفيش حاجه احترام. اسمها بالظبط في العلاقات العاطفيه بندوس على حاجات عندنا وهتدوس على كرامتك في حاجات وهي هتدوس على كرامتها في حاجات والكلام ده كله عشان خاطر القصه تمشي وبتاع. بس مش ان احنا نسفلت الكرامه دي, مش ان احنا
0: عجبني ان انت قسمتها ندوس عليها شويه بس ما نسفلتهاش.
1: لا مش قصدي ندوس, انت بتتنازلي عن حاجه, مش هتتنازلي يعني عن كرامه. تعالي نبعد عن كلمه كرامه بس قصدي هتتنازلي عن
0: كرامه خط احمر,
1: هتتنازلي عن بعض ال
0: اكيد هفوت حاجات,
1: هتفوتي حاجات. ده اللي انا قصدي عليه
0: بالظبط يعني هكبر دماغي في حاجات
1: بالظبط. لكن فكره الاحترام لازم يفضل موجود. ده بالعكس ده بيقول لك انتوا لما تتجوزوا الحب ممكن يروح بس الاحترام هو اللي بيكبر.
0: هيفضل غير الاحترام
1: يعني الاحترام هو اللي بيكبر بيزيد
0: طبعا.
1: ولكن فكره ان تقول على شخص محترم دي كلمه كبيره قوي, ممكن تبان في التفاصيل الصغيره.
0: صح.
1: الاحترام هنا مش ان انت شخص فاهم في الاتيكيت وبتاكل ازاي وبتلبس حلو وبتخش معاك شوكولاته, ده جزء من الاحترام عامه بشكل تاني. بس في حاجات اكبر بكتير
0: معينه. بس في ناس بالزبط. عادي ممكن تبقى عارفه تجمل الموضوع من بره وتبين ان هي ذوق وكده, بس هي من جوه مفيش.
1: يعني في ناس
0: يعني ده بيعمله علشان غرض معين,
1: هتعرف تعمل الواجب,
0: عايز حاجه معينه
1: من الاخر كده. في ناس هتعرف تعمل الواجب ويسموه واجب وكل حاجه, بس هم عادي ممكن يبقى شخص غير محترم.
0: بالظبط.
1: يعني مش عشان دخل معاه علبه شوكولاته وان هو جه وقف معاك في موقف, يعني في موقف معينه كده الناس بتقف معاك فيها بالحب كده, وفي ناس بتبقى واقفه معاك بجد.
0: صح.
1: انت عارف ان انت واقف على حيطه صلبه. صح. لكن في ناس تانية بتحس ان انت واقف على حيطه مايله.
0: نفس فكره لما تشوف حد وتقول عليه ده ابن ناس, ده المعنى الحقيقي لابن الناس ان هو شخص محترم. مش ابن ناس ان هو ناس, كلنا اولاد ناس الحمد لله, بس ناس عن ناس تفرق. كلمه ابن ناس دايما بنديها لشخص معين كده وبنختلف عليها كتير. لا ما يعني ابن ناس, ابن ناس دي كبيره قوي. هي معنى ابن ناس بيبقى قصدنا بيها ان هو شخص محترم, شخص متربي ست مرات زي ما بيقولوا, شخص عنده ضمير, شخص تحس اللي هو يا ده انت اللي زيك بقى قليلين جدا في الدنيا. فقولوا لنا يا جماعه تعريف الشخص المحترم من وجهه نظركم.
1: اسلام عبد الوهاب يا محترم,
0: ايه ده
1: صباح الفل. بيقول لك المحترم ما يقولش فعلا ليكوا بطلوا رغي وردوا على الناس. لا بس يعني لا احنا حبيبنا احنا اتكلمنا في صباح الفل. في حد بعت لنا بيقول لقيتها قدامي ياما ناس لابسه لكن قليله الربايه.
0: بالظبط كده
1: صح والله.
0: احنا بنتكلم عليه.
1: في ايه تاني؟ في حد يقول لك فعلا الشخص اللي بيودي الاوزان بيرجع الاوزان مكانها في الجيم ده هو ده اللي يستاهل يتقال عليه شخص محترم.
0: صح.
1: الصاحب اللي لما نزل يجيب حاجه يقول لك اجيب لك حاجه معايا وما يبقاش عزومة مراكبية. وأقول لك على حاجة, الشخص المحترم اللي جاي لك عامة ممكن يجيب من غير ما تسأله حتى لو أنت مش عايز.
0: صح.
1: سيا عمرها ما هتخسر.
0: بالظبط كده.
1: دي برضو حاجة
0: بيراعي مشاعر الآخرين,
1: حتى لو إزازة مية, حتى لو
0: فكرة
1: إيه؟
0: المشاركة عامة.
1: في حد يقول لك مثلا أنا بروح عنده كل يوم بقى, أنا مش كل يوم هاخد حاجة. أنا فاهم إن ده زي بيتك وكل حاجة, بس في حته كده تقول والله العظيم ود محترم,
0: ود محترم فاهم.
1: حتى نتريق عليه
0: انت ابن ناس يا ابني
1: بالظبط. انت هتعمل لي فيها ابن ناس فاهم, بتعمل كده. بس انت من جواك حتى لو بيتهزر معاك الهزارايه دي هو عارف ان انت فعلا شخص محترم. فتقولنا لنا الاحترام من وجهه نظركم في التفاصيل الصغيره. في التفاصيل الصغيره. تمام.
0: شكرا يا محترم.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامة فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: لما تكون القمة هي هدفك، كل خطوة في طريقك بتفرق. عشان كده الأبطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. إطارات لينجلونج يثق فيها العالم، وموجودة في أكتر من 180 دولة. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم، ريال مدريد. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
2: تم رجمة فرخة في الوجود،

0: تعيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: الساعة دلوقتي 9. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عجولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تفضل احنا دخلنا هوا. بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن مواصفات الشخص المحترم. كل واحد بالنسبة له طبعا الاحترام دي يعني تحتها صفات كتيرة جدا جدا جدا، حاجات بتكون ظاهرة وحاجات ما بتكونش ظاهرة، حاجات بتطلع في المواقف الـ يعني الجد فجأة، اللي هو ايه ده انت الشخص ده، في حد كده تلاقيه على طول بيهزر وعلى طول بيضحك وعلى طول مش واخد الدنيا جد خالص، بس لما يحصل موقف جد تلاقيه تحول بقى شخص تاني خالص، تلاقي الاحترام كله بقى طلع، تلاقي اللي هو لا بيعرف يتحمل مسؤولية، بيعرف ان هو يلحق حاجات كتير، يعتمد عليه حاجات كتيرة جدا جدا. في كل حد يبعت لنا يقول لنا ايه اهم صفة بتشوفوها للشخص المحترم،
2: التفاصيل الصغيرة اللي لما بتشوف حد بيعملها بتحس ان الشخص ده محترم. يعني مش فكرة ان هو غير ان هو طبعا يبقى واقف جنبك في مواقف في حاجات معينة، بس بنتكلم على لان احيانا ممكن مثلا اكون انا داخل بحد من صحابي مثلا على مجموعة ناس تانيين، هو ما يعرفش فيهم غير اتنين، تمام، هيخش يسلم على الاتنين دول كويس قوي ويقعد ما يسلمش على الباقي، حركة قلة الذوق. الشخص المحترم هتلاقيه بيسلم على الباقي اللي ما يعرفهمش بفكرة حميمية كده شوية، ان
1: بترحيب
2: هو
1: بترحيب
2: ان هو ان انا واحد منكم، بدام انت صاحب فلان وفلان ده انت هسلم عليك كويس، مش هسلم عليك تقضيت واجب وخلاص، او هسلم عليك بتناكة او انا معرفكش.
1: في حد يقول له
2: مثلا انت سلمت عليه كده ليه او سلمت عليها كده ليه انا معرفهاش، سلمي عادل. يعني ما تخليش دايما في الحتة دي اللي هي ما تحطنيش في نص هدومي، ده مبدئيا. تاني حاجة حاولوا على قد ما تقدروا يبقى الموضوع بسيط، ما هو ده لا عمره ما هيقلل من قيمتك ولا من مكانتك ولا اي حاجه
1: ولا كاريزمتك.
2: طبعا
1: بالعكس.
2: وعامه احنا في ناس كتير قوي، عشان دي هنعمل لها حلقه تانية، الناس فاهمه كلمه كاريزما دي حاجه بتتعمل،
1: بعد اذنكم هنعمل لها حلقه تانية
2: يعني
1: بجد. لا. يعني لا خالص،
2: لا انا
1: ولا شكل ولا
2: متابع شخص دلوقتي على التيك توك خطير الصراحه، هو اصلا بيبيع ان هو بينظم افراح، يقولك ازاي تعمل دخله العريس الكاريزما. اوعى يا جماعه للناس المقبله على الجواز،
1: من الكلمات اللي كرهوني فيها
2: بلاش انك تعمل كاريزما، ما بتتعملش
1: هي بتبقى لوحدها،
2: ماشي،
1: تطلع
2: دي
1: لوحدها.
2: حاجه تاني حاجه، لما بتفتعل الكاريزما الموضوع بيبقى شكله مضحك، ما بيبقاش انت الدنيا كلها عارفه انت عامل ازاي واصحابك عارفين وكل حاجه، فانتوا داخلين كلكم عاملين نفسكم يعني
1: هنفهمكم يعني ايه كاريزما، وهنتكلم.
2: لا مش هنفهمهم، هم اكيد فاهمين. انا
1: لا يعني في ناس كتير واخده كلمه كاريزما دي من ان هي ترند، يعني فاهم، زي ما طلعت بحاجات كتير
2: زي الماتشا كده، الماتشا بتتعمل، الكاريزما ما بتتعملش.
1: بالظبط،
2: في كلام كده ظهر، فهو الراجل بيقول لك ازاي تعمل كاريزما في فرحك، ولما بتبقى كاريزما اصلا بيبقى العريس ده يعني فاهم قصدي.
1: واحنا معنا تليفون ولا ده؟
2: احنا معنا غادة على التليفون.
1: معنا غادة على التليفون. قالوا يا غادة، والله ما بلغني، عملها لي مفاجأة. ازيك يا غادة، عاملة ايه؟
3: الحمد لله.
1: معرفة طولنا عليك.
3: لا لا عايز.
2: دي مثلا حركة محترمة ان فانا مثلا تعتذر.
1: شكرا يا زميلي.
2: فاهم قصدي؟
1: شكرا يا زميلي.
2: زميلي دي كلمة غير محترمة يعني. انا هقول اللي ليا ولا علي.
1: شكرا يا اسطى.
2: فاهم؟ يلا.
1: قولنا يا غادة مواصفات الشخص المحترم.
3: بحس هي يعني دايما بتبان في التفاصيل الصغيره، لان الاشخاص لو عايزه تبين ان هي محترمه عادي اي حاجه كبيره هتبان، يعني هيعرفوا يقلدوها او هيعرفوا يعملوها. في شخص المتربي اللي انت بتقولي عليه متربي او كده، هو بيبان في حاجات صغيره قوي، زي ما انت كنت بتقولوا ان انت داخل فتروح تاند الباب لحد مثلا جيرانك في العماره، فمثلا في حد في يوم كبير فتلاقيه طالع شايل حاجه، فلو عنك يا طنط او عنك يا عمك
1: مساعدات، يعني اللي هو بيحس بالاخرين بيراعي
3: الصغيره دي. وان برضو لو حد خد منك حاجه زي ما كنت بتقوله، يعني في ناس بتاخد الحاجه تلاقيها مسلفاها لحد بعدها، حضرتك هي مش حاجتك
1: بالظبط، بتقلب جمعيه بقى فجاه وانت تعرفي بالصدفه يعني،
3: تقوم تبص على حاجتك تلاقيها مع اشخاص كتير انت مش عارفه هي مع مين.
2: صح.
3: فالحاجات دي بتبقى يعني مش لذيذة، وبتبان في فرق حد من حد يعني. وسبحان الله في الاخر بيدعو لاهلك يعني طبعا كده
1: صح. طبعا ما هي جزء ما هي التربيه هي اصلا الاحترام التربيه
3: انت باباك عارف يربيك
1: بالظبط
3: انت مش عارفه مامتك اخلاقها باينه فيك مش عارفه ايه
2: مفهوم يا
1: من كتر ما الواحد بيفتقد الحاجات دي فانت بتبقى مبسوط جدا لما أيوة تلاقي شخص بالاحترام ده وتقعد تدعي لاهله وتقعد تشكره اصلا تشجعه اللي هو يا رب ما تتغير كمل زي ما انت كده
3: صراحه بس والله في ناس كبيره كده يعني برضو
1: طبعا كتير
3: يعني في وفي يعني الصراحه يعني في بوست برضو من قريب قوي شفته على الفيسبوك كان بتاع ام ابنها في بالي عمل حادثه ودخل كتب بس كميه الناس اللي ساعدوها وكميه الناس اللي وقفوا معاها و بتحس في الحاجات دي اللي هو جماعة انتوا ما كنتوش ملزمين بأي حاجة من دي انتوا حتى ما تعرفوش أصلا بس هو شخص مصري زيهم في الغربة حصل له حتى الناس كلها وقفت بس صراحة الحاجات دي بتحس اللي هو يا جماعة في لسه كويسين
2: بس موقف زي ده طبعا يندرج تحتي حاجات كتير الاحترام والجدعنة وال
1: أي حاجة
3: طبعا بس برضو خلي بالك انك لو في ناس برضو كتير مش هتفكر تعمل في حاجة يعني
2: طبعا
3: بس فبتحس المواقف دي بصراحة إن لا إحنا لسه كويسين يا جماعة
1: صح
2: الحمد لله
1: صباح الفل عليك
2: يا صباح الفل يا غادة
1: ميرسي يا غادة نورتينا
2: صباح الفل صباح الفل طيب في حد بيقول المحترم هو اللي بينظف مكانه ما يستناش حد يخدمه والمحترم هو اللي بيدور على حد محتاج مساعدة عشان يساعده من غير في حركة حلوة بتحصل زي ما غادة كانت بتقول انه هو لو شاف حد كبير شايل حاجة هو ممكن عادي لو هو حتى لو هو نازل وجاره ده طالع عادي لا ممكن يتأخر 3 دقايق بس عشان كان بيساعد الراجل الكبير ده ومش شرط يكون راجل كبير على فكرة ومش شرط تكون بنت
1: بالضبط يعني عادي شخص شكله محتاج
2: في شاب زيه انا لو شايف ان هو متساوح وهو شايل الحاجات عشان يطلعها ما عنديش مانع ان انا اقول له عايز نساعدك فمش عشان هي جارتي فاقوم عارض عليها جاري يعني فاهم قصدي ايه ففي ناس محترمة بتساعد لوجه الله في ناس بتساعد وهي هتيجي على يومها هتيجي على وقتها هتيجي على فلوسها هتيجي على حاجات كتير جدا فالاحترام عامة بيتلخص في تفاصيل صغيرة حاجة كمان من الاحترام اللي بيبان جدا على الشخص لما بنبقى قاعدين في قعدة كبيرة وفي شخص يمكن ما يبقاش عارف ناس كتير فجزء من الذكاء الاجتماعي ان انت توجه له كلام
1: صح
2: على قد ما ده ممكن يقول لك والله ده فلان طلع لذيذ عشان هو غير ان هو لذيذ فهو محترم ان هو قاري الأوضة عاملة ازاي هو قاري ان فلان ما بيتكلمش عشان هو مكسوف انه يتكلم عشان هو ما يعرفش
1: إن هو
2: الناس كلها
1: يعني.
2: او حاسس ان هو فعلا ملوش مكان وسطيكو فحاسس باحراج دايما طول ما هو كل دقيقة بتعدي عليه وهو ما حدش بيتكلم معاه فلما انت تدخله في المواضيع وتتكلم في توبكس ان في وقت ممكن نبقى قاعدين ونلاقي حد بيتكلم على توبيك شخصي الشخص ده مش هيبقى عارف لا عادي ممكن نقفله ونتكلم على مسلسل نتكلم على ماتش كور نتكلم على حاجة هو يشارك فيها فبحيث ان هو يكسر حاجز السكوت ده ففي حركات محترمة صغيرة قوي قوي قوي بتبان على الشخص ده في التفاصيل البسيطة اللي احنا بنتكلم عليها دي فدي التفاصيل اللي احنا عايزين نعرفها منكم
1: صح هقول برضو تفصيلة تانية بس نطلع لبريك ونرجع نكمل معاكم مستنيين تقولوا لنا ايه التفاصيل الصغيرة اللي بتعرفكم ان الشخص ده محترم
0: إطارات لينجلونج اختيار الأفضل الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد رقم التسجيل الضريبي 331-212-633
4: تمرجمة فرخة في الوجوه

0: تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107 رقم التسجيل الضريبي 24763-924.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تفضل تفضل، انت خليت فيه احترام. موقف يا جماعه مهم جدا، كنا بنتكلم عن الصفات اللي بتشوف ان ده شخص محترم، تشوف الحاجه دي التفصيله الصغيره دي تقول لك ان ده شخص محترم. فكره ان انت تكون قاعد في قعده وفي حد جديد معاكوا، مثلا صاحب حد من صحابكوا، فانت بتتكلم في موضوع مع اصحابك، تبتدي تدخله هو في الموضوع، تبتدي توجه له كلام، تبص له بس بعينك كده وانت بتتكلم في الموضوع، ده نوع من انواع الاحترام اللي انت
2: طبعا
1: محترم وجوده،
2: محترم وجوده ومحترم صاحبك اللي هو اللي ما بينكو مشترك.
1: صح كده،
2: يعني
1: صح
2: انت كده. محترم كل حاجه،
1: محترم ان هو مكسوف شويه، محرج شويه، قلقان، مش عارف لسه الناس اللي حواليه دي هتتقبله ولا لا، فهو ساكت قافل على نفسه. اول ما بتحس الاحساس ده، لا انا محتاجه اتكلم مع الشخص ده، اديله نظرتين كده، اخد رايه في حاجه، اساله سؤال، يعني اعيشه بس ان احنا قاعدين كلنا كده مع بعض. حركه تانية برضو، لما تكون انت يوسف مثلا ماشي معاك واحد صاحبك، ماشيين في مكان بتقابل ناس صحابك انت بس اللي معاك ما يعرفهمش، تقف ترغي مع صحابك، لازم تعرف صحابك على الشخص اللي معاك. ليه؟ لان اوقات انت بتبقى فجاه الشخص اللي معاك ده واقف اباجور واقف بيبتدي يبتسم على اللي انتوا بتقولوه، ولا يعرف دول مين ولا اي حاجه، ما ينفعش يتدخل لانه محدش عرفكوا على بعض، فانت ساكت، فانت محرج ان انت تتكلم، فلازم اوتوماتيكلي تقوم معرف الشخص اللي معاك على الاشخاص اللي انت واقف تتكلم معاهم، الا لو خلاص هتسلموا وتمشوا. بس القعده طولت، لا خلاص بقى، يعني فلان صحابي كذا كذا كذا، لان التاني ده بيبقى يعني
2: تسقط ساعات مني الحركه دي.
1: ركز في الموضوع ده،
2: تسقط مني الصراحه يعني.
1: ركز عشان احساس الاباجوره ده بيبقى وحش قوي، ان انت تبتدي تهز راسك على كل حاجه بيقول طبعا انا فاكره انا كنت معاك.
2: لا يعني بعرف الناس على بعض، بس لو الكونتكست نفسه او لو اطار الموضوع نفسه يسمح. بس في اوقات تانية تلاقيني عادي، ممكن سبت حد واقف معايا ورحت سلمت على ناس تانية الناحية التانية، هي فتحنا مجالات وانت فاهمة بقى.
1: انا فاهمة، بس انت لو معاك حد بيبقى لو هتطول في القعدة مع الاشخاص دي، عرف الحد على الاشخاص دي بحيث انه على الاقل يحس ان هو ايه كلكم واقفين مع بعض، بدل ما بيفضل واقف ورا كده يبص حواليه، يبص على السقف، يمسك تليفونه ويعمل اي كلام، بيبقى يعني لحظات انتظار مش لطيفة. فنوع من انواع الاحترام ان احنا نقرب الدنيا كده لبعضها. عندك مسجز ولا ايه؟
2: عندي مسجز. في حد بيقول الاحترام ان انت ما تستناش لما جارك يشتكي منك عشان تبطل تعمل عادة معينة، انت مفروض تبقى محافظ على العلاقة ما بينكم، او على سلامه النفسي من غير ما هو اللي يطلب منك لو سمحت ما ترميش الزبالة هنا، لو سمحت مش يعني ما تعملش الحاجة لحد ما جارك يجي يقولك. هو ممكن جارك اصلا يبقى شخص محترم بزياده، في اللي هو مش عارف يتواصل معاك انه يقول لك ان هو متضايق.
1: لا، الشخص المحترم بزياده بيتم استغلاله بقى، خلاص ده ما بيشتكيش، خلاص ده مش بتاع خناقات، خلاص ده في حاله وما بيتكلمش وبتاع، احنا بقى نعيش حياتنا ونعلي الصوت ونرمي الزباله بره ونعمل مش عارفه ايه. لا، بلاش نستغل ان شخص محترم، لان الشخص ده لما بيقلب بتبقى قلبته وحشه، فبلاش. ففكره فعلا ان انت تكون مراعي جيرانك من غير ما تكونوا اصلا، يعني انتوا اخركم صباح الخير، صباح النور، تصبحوا على يعني بتتقابلوا على السلم مثلا، لكن انت مراعي جدا الموضوع ده قبل ما تتصرف تصرف معين، تفكر هل جارك هيستاء من حاجه زي دي، هل هيتضايق ان حاجه تكون مش مريحه بالنسبه له، تفكر 100 مره. واوقات بنروح نستاذن جيراننا، بعد اذنكم يا جماعه النهارده عندنا مثلا عيد ميلاد او احتفال او مناسبه سعيده بنحتفل بيها، فاحنا اسفين المزيكا ممكن تعلى شويه، فبالعكس هو جارك هيكون مرحب وممكن كمان انت تعزمه ان هو يشاركك الفرحه دي، فبدل ما نفاجئ بقى الجار يعني نفاجئه ويجي يشتكي نقول ايه في ايه ما احنا بنحتفل. طب ما يبقى في بس نوع من انواع الاحترام انك تستأذن الجار قبل ما تعمل الحاجه دي، التفاصيل الصغيره دي بقى اللي احنا بنتكلم عليها.
2: صح،
1: عندك ايه محترم؟
2: في حد بيقول الشخص المحترم بالنسبه لي هو اللي بيبان في التفاصيل الصغيره، يعني تلاقيه بيعامل عامل النظافه او حد شغال في المكان بنفس الذوق الاحترام اللي بيعامل بيهم المدير من غير ما طريقته او نبره صوته تتغير، ولما يغلط يقول انا اسف صريحه، وفي العادات لو حد جاب سيره حد غايب بالوحش هيدافع عنه يا بيغير الموضوع لكن عمره ما بيشارك فيها. كمان بيحترم وقت الناس، وقت الزعل والخلاف بيفضل محافظ على نبله وما بيلجأش للتجريح الشخصي او قله الذوق.
1: مهمة قوي.
2: اللي بعت لنا رسالة دي من لوكسمبورغ، انت تستاهل انك تعيش في لوكسمبورغ.
1: خليك قاعد هنا.
2: لا لا والله لا بهزر، لا احنا عندنا طبعا مجتمعات في اصلا لوكسمبورغ عامه كبلد بالنسبه لي عليها علامات استفهام.
1: انت لوكسمبورغي، انت لوكسمبورغي اصيل،
2: بس هي فعلا بلد يعني
1: خلاص هو مبسوط لك،
2: مبسوط لك،
1: مبسوط لك جدا وعايزك تفضل هناك.
2: مش في حد بيقول مهم قوي الاخلاقيات دي في بيئه العمل كمان مش بس في الصداقه، ده احنا بالعكس احنا بنقول مهم انها تكون موجوده في الصداقه مش بس الناس اللي احنا مش عارفينها كويس، يعني انت تبقى محترم حتى مع الناس اللي واخده عليك كل يوم. وهقول لك على حاجه، تبقى محترم مع اخواتك واصحابك اللي انتوا بتهزروا مع بعض هزار تقيل، لما حد يشوفكم من بعيد يقول ايه ده، دول ما بيحترموش بعض. لازم يبقى في بينكم احترام.
1: صح، وقت الجد يا جماعة الهزار، على فكرة الهزار ما ان انت شخص بتهزر او ان انت شخص يعني ده ما يقللش منك ولا يقلل من احترامك، بالعكس دي حاجة ودي حاجة تانية. وقت الجد بقى هنا احنا بنتكلم، يعني احنا بنهزر مع بعض بس في حدود للهزار، بنعدي حدودنا قدام ناس بس بيننا وبين بعض احنا فاهمين احنا بنعمل ايه، بس ستيل في برضو حدود ما ينفعش ان احنا نتخطاها لان دي هتكون قلة احترام، ولو حد فيهم تخطاها بيتأسف للتاني، ما بيستناش التاني يزعل. معلش انا اسف، انا زودتها شويه في الحته دي، كانش المفروض ان انا اعمل كده.
2: تمام.
1: مثلا
2: في يرى بتقول المحترم ما بيتدخلش في اللي ملوش فيه وبيحترم حدود الشخص التاني.
1: والله العظيم بجد.
2: تمام، وبيحترم الناس اللي بيقدموا له خدمات اكيد،
1: ما بيسالش الاسئله اللي ملهاش اي لازمه.
2: صح،
1: ما تخصوش في حاجه ومش هتفيده في حاجه، تدخلات بلا هدف وبلا سبب، زهق بقى، طالعه من زهق، طالعه ان انا عندي فضول اعرف الشخص ده حياته ماشيه ازاي، ملهاش لازمه. نوع من انواع الاحترام انك تحترم ذاتك، ان انت ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. تتدخل في ايه دلوقتي؟ شايفاك بتتدخل في حاجه، شايفاك بتتدخل في حاجه ومش هسيبك.
2: احمد الصديق صباح الفل بيقول الاحترام ليس مجرد كلمة نقولها بل هو أسلوب نتعامل به مع الآخرين في كل مجالات الحياة، ونحترم الناس ونسمع لهم ونقدر اختلافهم.
1: صح،
2: صباح الفل أحمد الصديق.
1: إن أنا عامل الناس كلها بنفس الاحترام أيا كان أنت مين بالنسبة لي، أيا كان أنت وضعك إيه في المجتمع، أيا كان أنت سنك أصلا، إن أنا عامل الناس كلها باحترام ده نوع من أنواع الاحترام.
2: طبعا.
1: إلا لو الشخص ده مش بيحترمك، ده موضوع تاني. او الشخص ده فعلا مش محترم، الشخص ده معروف عنه ان اخلاقه مش احسن حاجه، ما تتعاملش معاه او ما تديلوش نفس الاحترام.
2: معرفش في اوقات كده، يعني مثلا لو شخص اساء استخدام او فكره ان انت محترم معاه بزياده، ساعات ممكن عادي لو انت حد من اصدقائي ولا دايره مقربه، احيانا ممكن الومك انك زودتها في الاحترام شويه. في ناس بالعكس، في ناس بتفضل محترمه من اول لاخر الموضوع، وده الصح على فكره. يعني في بهناسي كان بعت لنا بيقول عايز تعرف المحترم من غير محترم اختلف معاه.
1: بالظبط،
2: تمام.
1: والله
2: احيانا ممكن الموضوع ينتهي واحنا الاثنين نفضل محترمين جدا جدا جدا في الخلاف، ده شيء عظيم. بس لو الشخص اللي قدامك غلط وانت فضلت محترم، وغلط ففضلت محترم، وغلط كمان مره فانت فضلت محترم قوي، ساعتها انا ده رايي الشخصي الصراحه، مش لازم حد يعمل كده، يعني ساعتها هغلطك على ان انت كنت محترم قوي في الاخر مش من الاول. يعني عادي ان ياما ناس غلطوا معانا وكنا محترمين وغلطوا تاني وبرضه كنا محترمين.
1: انا بحس ان المحترم لازم يفضل محترم، يعني انت جيت عليا
2: لا في حته خلاص هتبقى اللي هو
1: فهمة.
2: المره دي غلطتي.
1: لا فعلا غلطت،
2: لان في ناس
1: انا جيت على نفسي وقلت احترامي لنفسي اصلا،
2: في ناس
1: ان انا بتعامل مع الشخص.
2: في ناس ما بتهداش غير لما يتبخ فيها.
1: ماشي
2: والله يعني
1: فاهمه، في ناس ما بتعرفش تبخ
2: وبتبقى انت محترمه وكل حاجه مفهوم. مش معنى انك بخيتي ان انت كده فقدت احترامك، بالعكس انت عشان بتحترمي نفسك قبل اي بقى حدوته من اللي حوالينا دي لازم توقفي حد عند حد، وهيقف ازاي؟ يقف بالطريقه اللي يقف بيها.
1: فهمة.
2: معرفش.
1: بس حسب البخه دي، لان اوقات بتضيع.
2: مش بقولك من اول غلط ولا بقولك من تاني غلط،
1: أكيد.
2: بس في ناس
1: بتتمادى على فكره، في ناس بتبقى مش شايفه اللي بيحصل، وفجاه لما تلاقيك انت اللي بتغلط في الشخص، ايه ده ايه ده ايه ده، بصوا شخص مش محترم ازاي. هم مش عارفين مين اذى مين، او مين كان بيأذي مين الفتره اللي فاتت دي كلها، وانت كاتم، ما انت غلطت نفسك في الاخر. اتكلم معاه واعرف تبخ البخه الصح،
2: صح.
1: غير ما تغلط نفسك، وتعرف امتى تنسحب من العلاقه دي. ده نوع من انواع الاحترام للنفس،
2: صح.
1: واديته يعني اللي هو انت بالنسبه لي ولا حاجه،
2: صح. في حد من السويد بقى بعت لنا تعالى احمد زيك
1: محترم السويد.
2: بيقول انا بالنسبه لي انك تحترم الصغير زي الكبير، والغفير زي المدير، وانك تراعي اداء التفاصيل في معامله الاخرين، واحترام راي الاخر، ومراعاه مشاعر الناس.
1: طبعا ده اللي انا كنت لسه بقوله، كله كله كله احترام. يعني الاحترام لكله، مش احترام لان الشخص ده اعلى مني في المنصب وممكن يأذيني، ولا احترام لان الشخص ده انا عايز احترمه بس عشان ابين قدامه انه لا، ايا كان الشخص ده مين، كبير صغير، ما لا يخصك في اي شيء، قابلته في الشارع ومش هتشوفه تاني في حياتك، يكون الاحترام متبادل.
2: صح صح. في باهر بعد بيقول الاحترام مش معناه اني ما ردش على اللي قدامي، اوقفه عند حده، او احط له حدود. الاحترام مش حاجه ليها ليميت.
1: اه
2: انت مش فاهمه الرساله قوي، صح؟
1: الاحترام مش حاجه فيها ليميت. انا مفهوم، انا فاهمه، بس
2: يعني هو بيقول ان مش معناه اني ما ردش على اللي قدامي واوقفه عند حد.
1: لا لا،
2: يعني ممكن اوقفه عند حد وكل
1: بس
2: حاجه،
1: بس باحترام.
2: احترام،
1: صح. جماعة المحترم ده، عشان احنا عشان كده النهارده بنتكلم عن تعريف الشخص المحترم، او التفاصيل اللي بتقول ان الشخص ده محترم. مش معنى ان هو محترم يبقى مهندم دايما في لبسه وصوته واطي ويعني بيتكلم بلغه معينه وحاجات كده، لا خالص يا جماعه. الاحترام انت ممكن تبقى لذيذ ومحترم، انت ممكن تبقى لعبي ومحترم، ممكن تبقى حاجات كتيره جدا ومحترم. انه في تفاصيل معينه لما بتطلع منك دي بتقول عليك ان انت شخص محترم. الشخص اللي هو متربي ست مرات زي ما بيقولوا، هو ابن الناس، التعريف الحقيقي لابن الناس. تيجي نسمع رامي جمال. انت نمت ولا ايه؟ ايه محترم؟
2: يلا بينا.

0: ذهب الفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: طيب، سعر جرام الذهب عيار 24 ب7291 جنيه للبيع و7256 جنيه للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب6380 جنيه للبيع و6350 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب 51656 جنيه، سعر الفضة عيار 999 108 جنيه للبيع 104 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي.
1: وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
3: عارف يعني ايه سنه زياده مع لولو؟ يعني خصومات زياده ومفاجآت زياده. بمناسبه العيد ال11 للولو هايبر ماركت، اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزه الالكترونيه ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشرة وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
6: اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com/نجوم FM.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: جالنا رساله من ساره بتقول صباح الفل يا جماعه الاحترام، ان مفيش راجل يعلي صوته على واحده ست حتى لو ما يعرفهاش ولا على راجل.
2: بالظبط،
1: يعني
2: ان صوته
1: موضوع
2: ما يعلاش
1: ملوش علاقه قوي براجل وست على قد ما يعلاش برضه على الراجل. يعني في اوقات كتير جدا المشاكل بتبقى بتتفاقم وبتتصعد لمجرد ان في حد على صوته الاول، فابتدينا نخش في سكه تانية خالص.
2: انت بتعلي صوتك ليه؟ انت اللي عليت صوتك، انا بعليش صوتي، الجو ده كله.
1: فبنبتدي نطلع بره المشكله الرئيسيه ونشوف مين على صوته الاول.
2: صح،
1: فهو طبعا ما يعليش صوته على ست ولا على راجل، خصوصا ان انت بتقولي ما عرفهاش. هو واضح ان ممكن يكون حصل موقف معين مثلا في الشارع ولقيت ان حد نزل من عربيته قام زعق مثلا، فقلت له ازاي تزعق لواحده ست كده، وبرضه ما كانش صح ان هو يزعق كده مع راجل. يعني
2: مع راجل برضه هي انا بحس مش بحس، انا بشوف الراجل المحترم او البنت المحترمه، الشخص المحترم عامه بيبقى محترم وهو مبسوط، بيبقى محترم وهو متعصب، بيبقى محترم وهو متضايق، بيبقى محترم وهو في اختلاف وجهات النظر بينه وبين حد تاني، بيبقى محترم في كل الحالات لحد حد معين ممكن ينسحب، ممكن يرد ويعني يقول لك ده غسله من غير ما يغلط نفسه، بيعرف ازاي ياخد حقه من غير ما يضيع نفسه، برضو بكل احترام وبكل ادب وحاجات كثيرة جدا.
1: صح
2: يا محترم.
1: طيب في حد بيقول ربنا خليكي والله، دي مين؟ مرسي جدا.
2: هو احنا ليه المسجز قلبت
1: حبيبة.
2: ان الشخص المحترم عمره ما يعمل كذا؟ طب ما نقول الشخص المحترم
1: بيعمل
2: كذا.
1: صح،
2: خلونا نقول صفات او تفاصيل الشخص المحترم.
1: الشخص المحترم اللي يروح يزور حد من صحابه ويقوم يغسل طبقه وكوبايته بنفسه عشان يسهلها على التاني،
2: وينظف مكانه.
1: محترم
2: طبعا،
1: محترم حتى لو صاحب البيت قال لك يا عم سيبها انا كده كده هعملها وسيبها في حد يعني.
2: بس انت
1: حلو منك
2: في بيت الناس بتبان انت بتعمل ايه في بيتك. من الاخر يا جماعه، من الاخر اللي بتعمله في بيوت الناس ده بيقول ان انت بتعمل كده في بيتك. بالظبط،
1: بالعكس انا ممكن اعمل حاجه اصلا في بيوت الناس ما اعملهاش في بيتي.
2: انضف يعني. تاخد بالك اكتر
1: في حاجات. طبعا
2: يعني طبعا. ده نوع من انواع
1: لا طبعا انك تقومي تعملي طبقك وكوبايتك، دي اصلا احتراما للناس اللي بتعيش معاهم، وانت مش برضو يعني فاهم قصدي، مش اللي هو في حد انت عارفه ان هو هيعمل القصه دي، فيعني عادي نساعد بعضينا. بس انا بتكلم ان في حاجات عموما
2: نفسنا.
1: بالظبط، في اوقات عموما كده بيبقى في حاجات معينه لا انا اعملها في بيته بس مش هعملها في بيتي. يعني اقلع جاكيتتي وارميها في اي حته في البيت عندي، لكن عنده لا مش هيشوف المنظر ده.
2: طب انت تستاهلش تشوف المنظر ده.
1: بالظبط،
2: الا بقى لو انت صاحبي واخويا وحبيبي.
1: يا عم اخويا وحبيبي برضه، بس يعني
2: هتشوف اوحش منه.
1: تمام، في حد يقول محترم من اللي هو لو بوظ حاجه لحد يصلحها له ويجيب له غيرها. ماشي
2: طبعا
1: بقى، ودي بقى بتبقى بقى يعني بناء على الشخص اللي قدامك برضو انت طيب. هتعرفه تعمله في ايه.
2: لا افتكرت حاجة عايزة بقولها بس.
1: ايه
2: المحترم بجد والله لما يبقى في مثلا حاجة موضوع بيتقال بين الناس بين الصحاب وبتاع عمال يتنقل من هنا لهنا لهنا، والموضوع ده ليه علاقة ان احنا بنتكلم على ناس معينة، تيجي عند المحترم والقصة دي تموت. انا بحس كده
1: طبعا،
2: القصه دي بتموت عند الشخص المحترم، ما بتتنقلش بقى، مش بساعد على نقلها وازود من عندي ونقعد وتبقى بقى اللي هو توبيك الواحد قاعد بيتكلم فيه. لا بتموت عند الشخص المحترم القصه او الاشاعه او الحاجه الموضوع اللي بنتكلم عليه. يا ابني ده على سوشيال ميديا، دول مفضوحين على سوشيال ميديا. تمام، عندي بيقف هنا خلاص، شكرا، بيموت، انا مش بنقله مع حد تاني بس كده.
1: طيب نعمل ايه تاني؟
2: عايز نعمل حاجه ولا عايز نقول باي باي؟ يا دوبك
1: بجد.
2: لو عندك مسج تاني ممكن تقراها. حد محترم جه على بالك تصبح عليه. صباح الفل على المحترمين اللي في حياتنا، وبندعي للغير محترمين ان هم ان شاء الله باذن الله يتعلموا كده ان هم يكونوا محترمين، وبنوعدكم ان احنا هنتكلم عن الشخص الكاريزما. وتعريف الكاريزما دي عايزة حلقة تانية، لأن المتعارف عليه
1: في مفهوم خاطئ إن الكاريزما دي حاجة أنت بتعملها
2: تماما،
1: تعمل حركات كده فبتبقى كاريزما، لا انت بتعمل الحركات اللي انت بتشوف نفسك ان انت بتعملها فانت كاريزما،
2: لا
1: بتعملك حاجة تانية خالص
2: خالص. موضوع بالك مفاجأة
1: لسكت كوميديا يعني. الشخص المحترم الخلوق اللي بيحاول يسند اللي قدامه في الوقت اللي يحس انه تعرض لتنمر او موقف محرج،
2: صح،
1: اللي هو حتى لو بنهزر وكل حاجة بس حسيت او استشفيت ان الشخص اللي قدامك النكتة دي دست عليه او قرصته سنة لما
2: اصلا انت دي نعمه لما يكون عندك الاحساس بالاخرين. في ناس مهما تقعد مهما تقول لها انا اتضايقت من كذا، هو مفيش في شخص يحس بيك من غير ما تتكلم، يحس من نظره عينيك من نفسك من طريقتك انه لا انت مش مرتاح، انت ما ارتحتش لما الجمله دي اتقالت لك، انت ما اتضايقت اتوجعت من جواك لما سمعت الموضوع ده. فدي نعمه والله العظيم، الاحساس بالاخرين نعمه.
1: في كهربا صباح الفل بيقول لما بخش اي مطعم كبير او صغير بخلص اكل بشيل بواقي الاكل في كيس، ولو ما فيش بجمع من كل الاطباق واحط كله في طبق واحد عشان اسهل على الناس اللي بتلم ورانا الموضوع. فعودت مراتي على كده.
2: برافو والله، برافو.
1: صباح الفل.
2: صباح الفل عليك. طيب يا جماعه احنا يا دوبك بنختم.
1: يلا،
2: وشكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسدجز وشاركت معانا النهارده، واللي ما شاركوش واللي سمعوا في صمت وكل حاجه. صباح الفل عليكم، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. صباحكم زي الفل.

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة مع أبليكيشن كي بي ام بلس. اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: تم رجمة فرخة في الوجود

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم FM TV. خلي نجوم FM على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: الساعة دلوقتي 10. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الاي اي هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العشرة صباحا على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: مصر تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
3: وزير الخارجية يشدد على أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة في التعامل مع التحديات الراهنة.
2: انعقاد مشاورة سياسية بين مصر وليبيا حول مسائل الهجرة واللجوء.
3: القائم بأعمال وزير الثقافة يؤكد أن رعاية الرئيس السيسي لمعرض الكتاب تمثل الداعم الأكبر لنجاح الدورة القادمة.
2: فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالمعاهد العليا وبعض الكليات.
3: استدعاء عمر فايد لمعسكر منتخب مصر بعد إصابة حمدي فتحي.
2: مصر تواجه اليوم الجزائر في ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد.
3: تطسو اليوم حار رطب نهارا معتدل إلى ماء رطب ليلا العالى أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جماعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي تسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد. معاكم ساره النجار وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. ارقام تليفوناتنا 3835022، الواتساب 015 59 55 1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. انا عندي اعتراف عايزه اقوله لكم عليه، وفي نفس الوقت كده نشوف انتوا عديتوا بموقف عكس بقى ده ولا لا. انا يا جماعه عمري ما اتخانقت مع خدمه العملاء، يعني عمري ما اتضايقت منهم اصلا، يعني ما عنديش اي مشاكل مع خدمه العملاء. ولما بقول لاي حد كده اللي هو ازاي يعني ايه، طب جربتي تكلمي نت، طب جربتي تكلمي بنك، طب جربتي تكلمي مش عارف ايه، جربت تكلم كل الناس دي وعادي جدا مشكلتي بتتحل، ولو ما اتحلتش خلاص يعني تمام، بتتحل بعدها بيوم بعدها بيومين، ما بيبقاش عندي مشكله خالص. فعمري ما دخلت في الخناقه بتاعه بقول لك ايه ناديلي بقى مديرك، طب مش عارف انت مين اصلا اللي بتكلمني، طب الراجل بقى بتاع خدمه العملاء يحطني على الهولد بقى او الانتظار واقعد بقى منتظره 3 ساعات، ما حصلش معايا خالص خالص. ما اعرفش ممكن عشان انا ما اتكلمتش قبل كده في مشكله طارئه، يعني اللي هو انا عايزه حل دلوقتي عشان حياه او موت، كانت كل الحاجات كانت ممكن تقعد لو مش هتحلها لي دلوقتي عايزه كمان شويه اوكي، السيستم دلوقتي واقع واكلمك كمان شويه برضو اوكي، ما كانش عندي المشكله دي قوي. فعمري ما افتكر يعني ان انا دخلت في الخناقه دي، اخري بيبقى حد بيكلمني اللي هو خلاص هو مش مساعدني، فطب ماشي بقى يعني تمام، هبقى اكلمكم في وقت تاني عشان انت شكلك ايه لسه في البريك ومش طايق نفسك، او لسه الصبح مش طايق نفسك فهجي لك وقت تاني ما عنديش مشكله خالص. فما دخلتش في القصه دي، ولكن دايما احنا بنسمع من الناس خدمه العملاء والكول سنتر والناس اللي المفروض ان انا بكلمهم لما بيبقى عندي مشكله ان هم يساعدوني فيها، دايما بيبقى في حوار، مش اي حد بيعرف يهندل المكالمات بتاعه خدمه العملاء دي يعني، وبقيت بقى حاجه اساسيه لانه بقت في حاجات كثيره قوي فيها مشاكل، فبتبقى اللي هو كل شويه لا في مكالمه كده انا هعملها، بتحس ان هو اختبار للصبر، تحس ان هو طب يا رب يعني ها يا رب تتحل من اول مكالمه، ما اضطرش ان انا اتعصب على حد وما اضطرش ان انا جز على الراجل اللي بيكلمني ولا اعمل اي حاجه. فلقيت ان في تصنيف بقى لموظفين خدمة العملاء. طبعا ايه، اتمنى يبقى حد دلوقتي بيسمعنا يشغل خدمة عملاء فيبدأ كده يفهمني ايه اللي بيحصل، اتمنى يعني. ولو ما حصلش اكيد كلنا عندنا خبرة كافية ان تقول تصنيف الموظفين بتوع خدمة العملاء عامل ازاي. في الناس اللي هي مش بترد اصلا، في اللي بيحطك على الهولد كده كده اللي هو ايه، اقعد بقى في الانتظار اسمع مزيكا مملة تعصبك اكتر ما انت متعصب من المشكلة نفسها. في اللي بيكرر نفس الاسطوانة، ده مضحك جدا بالنسبة لي، اللي هو انت سمعني طيب ولا مش سمعني، يعني انت فاهم انا بقول ايه، هو كده الرياضة المنفلطي بس انا مش حافظ غير الكلمتين دول، حضرتك زور اقرب فرع، زور اقرب فرع، طب يا معلم طب انا هنا، طب انا مسافر، طب ما يخصنيش. في طبعا اللي بيرمي المسؤولية عليك، هي غلطتك انت، انت الغلطان من الاول، انت اللي مبوظ حاجة عندك، لو قلت لك راستر الراوتر انت ما راسترتوش كويس، انت في مشكله، فهي الغلط عندك انت حضرتك، طب الموبايل، طب اعمل وضع الطيران، طب اعمل مش عارف ايه، هو انت الغلطه كده كده من عندك. طبعا اللي بيتحجج بحاجات مش منطقيه خالص، اللي دايما هيقول لك بص انا الموضوع ده هعمل بيه شكوى، هرفعها بص لكل الناس، لكل المديرين والمسؤولين عن الموضوع ده، وانسى بقى، انت تحس اللي هو بامان كده، اللي هو خلاص بقى تقلي بقى هيعمل لي شكوى بقى ويقول اللي عليها للمدير، ما بيحصلش اي حاجه، وفي الاغلب دي بتبقى بس ايه حجه كده عشان اللي هو بس اقفل بقى، اقفل اقفل ان شاء الله مشكلتك المهمه جدا دي انا هحلها لك وهصعد الموضوع، ما تقلقش خالص، مش عايزاك تقلق ابدا، هو ما بيحصلش اي حاجه. فعامه عايزين نعرف كده ازاي بتهندل المكالمات دي، ولو في مكالمه انت فاكرها او اكتر حاجه انت بتعصبك، اكتر حاجه بتبقى شايل همها وانت بتكلمهم، اللي هو يا رب ماشي ماشي يعني هعديها بس وهمسك نفسي عشان الموضوع ده يعدي عشان احل مشكلتي. فتعالوا نتكلم كده شويه في الموضوع ده، ولو عندك اي بقى انسايتس من الناحيه الثانيه كده من الموظفين نفسهم من الخدمه نفسها ابعتوا لي برضه. ابعتوا لي على ايه؟ على 015 59 55 1006.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا مستير.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، احنا لسه بنتكلم على خدمة العملاء، تمام، والمكالمات اللي بيبقى شايل همها او في انواع معينه كده من الموظفين خدمه العملاء ممكن يبقوا بيعصبوك. طبعا حبايب قلبي اصدقاء البرنامج اللي بعتين لي انه لما انا كنت بقول ان انا مش ما اتخانقتش قبل كده مع خدمه العملاء، فبيقول لي بقى ما انت تلاقيكي بقى في اي بي، ما انت تلاقيكي في واسطه جوه. يا جماعه في المطلق يعني انا مش بتكلم مثلا عن مكالمه بنك، اي نعم حاسه انه كده كده الصيت ولا الغنى يعني، لو تعرفوا اللي فيها بس مش مشكله، مش قصتنا. بس لا يعني انا حتى مثلا في كول سنتر مثلا المطاعم، انه مثلا اوردر اتاخر او كده، خلاص اتاخر وبكلمه فبيقول لي لسه طالع. عمري بقى ما بعمل يعني لسه طالع، انا بقى لي ساعه ونص، انا ماشي خلاص لسه طالع يجي بالسلام يعني خلاص، اصل مش عارف بتاع الدليفري عمل مش عارف يعني. هصدقك عصبيتي مش هتفيد بحاجه. فانا بس بتكلم انه يعني انا اي حاجه بحس انه مش بشخصن الموضوع، يعني هو موضوع مش شخصي، يعني هو مش نازل من بيته مقرر انه هو ما يحلليش مشكلتي، فتمام يعني ان شاء الله تعرف تحلها، وان شاء الله ايه يعني لو كنت قادر وما عملتش ده عند ربنا بقى، غير كده مش هعصب نفسي. فبس فهي لا في اي بي ولا واسطه ولا بتاع، فما علينا. معايا اسلام. يا اسلام صباح الفل.
3: صباح الخير،
2: عامل ايه؟ كله حلو
3: الحمد لله.
2: انا قلت بقى ايه ابدا اول كده ايه تليفون بيبقى حد بقى ايه شغال بقى في المجال، علشان ما نقولش عشان ما نقولش اي حاجه كده ولا كده تقول لي لا ما بيحصلش في الحقيقه. فكلمني كده، انت بقالك قد ايه في الكاستمر سيرفيس عامه او في خدمه العملاء؟
3: انا كده لي 3 سنين تقريبا.
2: حلو جدا. في مجال ايه؟
3: كان اول سنه كان في اكونت ليه علاقه بالسياحه.
2: ماشي.
3: او الفيزا الاوروبا وكده.
2: حلو.
3: ودلوقتي بقى اكونت تاني ليه علاقه بالسوفت وير والويب سايت والحاجات دي.
2: حلو جدا. طب ايه بقى اكتر حاجه انت الاول، هنتكلم على العكس، انت ايه اكتر حاجه الناس اللي بتكلمك لا ممكن تعصبك او ممكن هم فاهمينها غلط او ممكن يتعصبوا عشانها وانت مش في ايدك حاجه؟
3: هو اكتر حاجه تضايق لما حد يبقى بيتكلم وهو فاهم ان حله معايا انا دلوقتي، يعني في مشاكل ممكن الحل بتاعها مش معايا دلوقتي. فانا لسه هبعت مثلا ريكويست او لسه هعمل طلب، ف يعني عايز بعد اقول له اسمه شويه.
2: هو بالنسبه له انا عايز احلها دلوقتي حالا، يعني ازاي ما تحلهاليش دلوقتي
3: كده.
2: اوكي،
3: في ناس داخله حل دلوقتي.
2: طب وايه تاني، ايه تاني ممكن يبقى غير حل دلوقتي؟ هل في طريقه معينه، هل في مشاكل معينه بتحس انه لا هي دي اصلا مش مشكله وانت اصلا مكلمني ليه؟
3: هو بيبقى في مشاكل بقى بيبقى ليها علاقه بغباء ناس اخرين. يعني والله كان يعني ساعه الموضوع السياحه ده كان في مكاتب نوعا ما بيبقوا هم اللي مقدمين للناس، هم اللي بيبوظوا لهم كل حاجه ويكلمونا احنا بقى.
2: اوكي،
3: فانا مش عايزه اقول لها انت بوظتي الموضوع، فانا مالي.
2: انت اللي مبوظاه مش انا. ما دي بقى من الحاجات اللي احنا بقى بنتعصب منها، اللي هو يعني انا اللي مبوظاه، ما اكيد مش انا اللي مبوظاه، ولو حتى انا اللي مبوظاه ما تحلها لي
3: بالظبط يعني. حقيقه والله.
2: طيب من ناحيتك انت بقى، تمام، بكل صراحة وبص بكل أمانة، إيه الحاجات اللي هي إيه من الدواخل كده أنت بتعملوها و يعني إحنا نعرفش عنها حاجة؟
3: يعني أتمنى بس ما يكونش إن شاء الله حد معايا في الشكل
2: إن شاء الله. إن شاء الله يا أحمد. نغير اسمك.
3: لا بس يعني لو مثلا أنا شغال مثلا في بي إن أو حاجة، ساعات طبعا بيجي لي كل من بعض يعني، او
2: ماشي.
3: اللي هو الانجليش كولز دي. فلو لقيت بقى المشكله خلاص بقى الدنيا بايظه، وانا اصلا مشكلتي برضه ان انا عندي حاجه اسمها زي سيرفي كده بيتبعت بعد الكول، فانا مش هاذي نفسي برضه. طبعا خلاص بقى ايه، نور قطع، قضاء وقدر.
2: هنعمل ايه فعلا؟ طب وفعلا حوار الهولد ده صح؟ يعني انتوا لما بتحطونا على الهولد ده بتبقوا بتعملوا اي حاجه كده بس اللي هو انت رغاي قوي فانزل دلوقتي من عوداني وبعد كده ابقى اشوف ايه اللي بيحصل، ولا بجد بتبقوا بتعملوا حاجه؟
3: موضوع الهولد ده انا يعني لما جربته، لان هو عندنا مثلا في الاكونت هم فعلا بيتضايقوا من الحته دي ان احنا نحط الناس على الهولد كتير، فكانوا قالوا لنا اسمعوا كده المزيكا اللي بتشتغل كان مزيكا تعصب
2: بجد.
3: يعني انا
2: بجد يعني هي ممكن ابقاش متعصبه خالص بس هي المزيكا تعصبني
3: بالظبط. انا بقيت بتضايق بقى يعني، فبقيت بصعب يعني بيصعبوا عليا فما اقولش لا يعني
2: ما بتعملش. اوكي بس فعلا موضوع الهولد ده مش لازم تبقوا بتعملوا حاجه يعني، ممكن تبقوا حاطين الهولد بس كده اللي هو ايه انا بريح بس شويه بكلم حد
3: يعني.
2: وفعلا بقى بتسمعوا الناس وان هم حتى محطوطين على الهولد؟
3: لا لو حطيت هولد خلاص
2: مش بتبقى سامع. ماشي، عشان كان حد بيقول لي لا بنبقى سامعين ومش عارف ايه، فانت لو شتمت الراجل الموظف هيبقى بيسمعك وانت على الهولد وكده فيحصل مشاكل.
3: لا الحمد لله
2: ماشي براحتنا يعني. طيب تحب نلعب الجيم؟
3: اوكي فجأة
2: كده يلا تعالى. بص بقى مسرحيه هنبدا باول حاجه، مسرحيه سهله جدا عن اب بيحاول يا ربي بناته الثلاثه، واحده منهم متفقه مع حبيبها انه لما يطلبها بالتليفون في البيت يسال الحاج عبد الموجود موجود. ايه المسرحيه دي؟
3: خلي بالك من زوزو.
2: لا ايه مسرحية خلي ما فيش مسرحية اسمها خلي بالك.
3: خلي بالك من هي شو بتاع فؤاد المهندس تقريبا.
2: ايوه بس هي فؤاد المهندس بس مش دي.
3: سك على بناتك.
2: سك على بناتك. برافو ليك في الارقام في مكالمات. بص لو صاحبك اتصل بيك مكالمة طويلة استمرت من الساعة 7:30 للساعة 9:50 يبقى كده المكالمة استمرت قد ايه؟
3: كم دقيقة يعني؟
2: كم دقيقة مثلا؟
3: 80 دقيقة.
2: زود شوية كمان.
3: غلط ولا ايه؟
2: زود يعني
3: كده 90.
2: 90 برافو ماشي. دلوقتي مدينة مصرية من 4 حروف، اول حرفين مقياس وزن زي كيلو كده واخر حرفين نص طارق، نص كلمة طارق تبقى ايه؟
3: نص كلمة طارق.
2: واول حرفين مقياس وزن حاجة زي كيلو او كده بس اكبر. فايه
3: دي مدينة مصرية؟
2: مين؟
3: مدينة مصرية دي؟ ثانية مش عارفها بصراحة.
2: طب بص بص نص كلمة طارق ممكن تبقى ايه؟
3: تبقى طا او
2: بالظبط طه ألف. حلو جدا ده آخر حرفين.
3: دمياط؟
2: لا أول حرفين بقى قيمة أو مقياس وزن حاجة زي كيلو بس تبقى أكبر من حرفين بس وأولها طه.
3: طن.
2: ايوه فيبقى طن وطه الف تبقى ايه؟ حطهم على بعض جمعهم مع بعض.
3: ايه طلتي ايه المدينه دي؟
2: يا اسلام طه نون وطه الف تبقى ايه؟
3: طنطا. انا عم بفكر في المدينه دي مش لاقيها.
2: طنطا طنطا طنطا طنطا يا اسلام. صباح الفل واتمنى يبقى يومك حلو ويجي لك مكالمات النهارده لذيذه
3: ان شاء الله. ما يجيش خالص
2: او ما يجيش خالص. ايوم اقرب. ماشي صباح الفل. نورتني. باي باي. طيب احنا ايه انا قلت ابدا مش اهو بحد ايه من خدمه العملاء علشان انا نفهم الدنيا ما نبقاش بنتحامل عليهم وما نبقاش بنحس ان هم ايه يعني المشكله من ناحيتهم بس ممكن تبقى عايز رايح جاي وده اللي انا مقتنعه بيه شويه ولكن هم ليهم انواع فتعالوا النهارده نتكلم كده ونشوف ايه انواع خدمة العملاء موظفين خدمة العملاء اللي انت لا بتتضايق منهم ما بتعرفش تهندلهم او بتتضايق منهم بس معاك التريك بتاعت الهندلة فتقول لنا عليها يعني كده. حسام صباح الفل عليك برضو اكيد تصنيفك عشان كده ما حصلش معي. والله ابدا ما اعرفش يعني انا ممكن ابقى بتخانق او بتضايق من اللي هم بيبيعوا لي حاجة مش بس ريل استيت يعني عامه اللي هو انت مكلمني معرفش جايب رقمي منين بتبيع لي حاجة انا مش مقتنعة بيها ومش عايزاها وبقولك بكل الاحترام وشياكة انا مش شكرا والله ومش مهتمة طب ليه بقى ليه مش مهتم؟ في مكالمة من اغرب المكالمات اللي جات لي في حياتي. احنا عم متعودين ان الريل استيت بيكلمنا او العقارات بيكلمك يقولك معانا مش عارف ايه فتقوله مش مهتمة فخلاص شكرا. حد بقى كلمني قال لي انا مدير الفلاني اللي كلمك من كام يوم وقلت له مش مهتم. يا ترى مش مهتم ليه؟ انا احب اعرف يعني ايه ممكن تبقى ايه الاسباب انك مش مهتم. فابتدى يلست بقى اللي هو هل مش مهتم عشان كذا ولا هل مش ما هو انا مش مهتمه في المطلق مفيش حاجه هتتغير فانت عايز ايه دلوقتي؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ فبحس بقى الحاجات دي اللي ما بعرفش هندلها بقى اللي هو يعني انا مش عايزه احرجك بس في نفس الوقت اللي هو بجد انا مش ما مش عايزه حاجه. طب احنا عاملين اوفر بقى هايل لو بقى حاجه مش عقارات بقى. طب انت كنت في الخدمه وخلاص بطلتي تجدديها يا ترى بقى ليه؟ طب ما انت عميل مميز. انا يا سيدي مش عميل مميز. انا يا سيدي مش عميل مميز واي ده اي كلام. فارجوك ما تكلمنيش تاني عشان انا مش هفيدك. فبحس ده اللي ممكن يعصبني شويه. غير كده لا. فبعتولي على 015-59-55-1006 مكالمة خدمة العملاء ازاي بتهندلوها وايه اكتر موقف انت فاكره وهندلته ازاي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب خلينا نتفق على حاجة. انا بحس ان شغلانة خدمة العملاء دي او الكول سنتر بقى او اي حاجة من الشغلانات الصعبة، الشغلانات اللي دمها تقيل. انا بحس ان انا لما بقعد افكر كده ممكن اشتغل ايه تاني، بحس ان دي لا شغلانة استحالة اشتغلها، غير انك قاعد لابس سماعات معرفش بقى كم ساعة بتكلم ناس وبتقعد تقول نفس الدباجة في الأول وفي الآخر، كل شوية بتقعد تقولها، كل دقيقة بتقعد تقولها، بتقعد تهندل ناس متعصبة عليك وانت ما ينفعش انك ترد العصبية بعصبية عشان مش هينفع، والسكور ولا مش عارف بقى بيحسبوها بقى ازاي عندهم فهيقل، والحاجات دي كلها حاسة ان دي كلها حاجات ضغط جدا جدا على الواحد، ان ده يبقى شغلانتي كل يوم. فتحية كده كده لكل موظفين خدمة العملاء، عشان انا بحسها حاجة بصراحة صعبة. ده انت مكالمة واحدة وبتحس انك خلاص بقى مش قادر. معظمنا دلوقتي اصلا غير بقى مكالمات خدمة العملاء ما بيبقاش قادر يتكلم في التليفون اصلا، لو انت ما تكلمنيش غير في حاجة مهمة قوي قوي قوي قوي، غير كده اي حاجة ينفع تبعت في مسج بعتها لي في مسج وارد وقت ما ارد. فتخيل بقى واحد شغلانته ان هو يرد على التليفون ويتكلم ويتأكد انك حضرتك تمام وقلت لك كل طلباتك وحللت لك كل مشاكلك. بحس ان دي حاجة صعبة، ولكن ده كل ايه الحق اللي هم يعني عايزينه مننا. ولكن في شويه حاجات بقى لا ممكن تعصب وانت بتتكلم. فايه اكتر حاجه بتضايقك بتعصبك وما تعرفش تهندلها؟ مكالمه انت فاكرها من مكالمات خدمه العملاء، نبقى برضو ايه بنشوف مع بعض. فيلو صباح الفل عليك والله، شكرا جدا جدا. بيقول انا بتخنق من السيلز، فلما بقول لهم مش مهتم بيقعد يقول لي طب معايا اوفر في الساحل، ويقعد بقى يطلع اي حاجه وانا بفضل اللي هو لسه مش مهتم برضو. عايز اغنيه يا حبيبنا لحكيم، حاضر الاغنيه اللي جايه على طول. في احمد متولي صباح الفل عليك. في برضو ميرا صباح الفل عليك يا ميرا. انا عمري ما اتخانقت ونفسي اصلا اكون كول سنتر. لوجينا ازاي يعني؟ انا اول مره اشوف حد نفسه يبقى يعني ليه حبيبتي تعملي في نفسك كده؟ مش ان شاء الله تحققي اللي انت عايزاه. هميه وصباح الفل عليكي بتقولي اكتر ناس بينرفزوني بتوع نت البيت هيجلطوني. فاهمه جدا، بتاع راستر الراوتر ده فاهمه جدا. حصلت معايا كتير، كانوا بيقولوا لي احنا هنحل الموضوع بس كلها يومين ويرجع لك تاني الخط وكده، وكنت يومين مثلا يقولي لا انا هرن عليهم اليوم الثالث ما يكونش برضو راجع، يروح مش عارف ايه، يروح ايه عامل ايه على الحظر. فكل لما يرن بقى يديني مشغول، فاضطريت اروح للشركه واشتكيهم وبرضو ما حصلش اي حاجه والخط اتقفل، وكنت يعني هموت واضربهم. ده ضحى صباح الفل عليك يا ضحى. في بقى الحاجات فعلا اللي بتعصب اللي هو هي اصلا المشكله بسيطه، مشكله سهله جدا وممكن تتحل في خمس دقائق، ولكن لا بنقعد بقى ايه نأفورها ونقعد لا انا هرجع لمش عارف مين وهعمل لك تيكت للمدير وهعمل لك اسكليشن لمش عارف ايه، وهي اصلا بتروح الفرع او بتروح المكان او ايا كان بتتحل في 3 دقائق. بس هو لازم الشخص ده اللي هو انا مش حلالك دلوقتي، انت مش جاي معايا ان انا حلالك دلوقتي، يلا يلا بقى هتقعد 3 ايام عمل بقى، يلا 3 ايام عمل واحنا داخلين على جمعه وسبت، فقابلك الاسبوع اللي جاي، اتكل بس على الله من هنا ونشوف، روح اركب الدوده وعمل ما تكون دي اشتغلت. في حد بيقول لي حصل لي موقف مع مريم، طب ما تبعتي لي يا مريم على طول. في كنت طالبه اكل وكلمت خدمة العملاء وكنت متعصبة وده عشان اتأخروا جدا جدا وكنا جعانين جدا، قلت له لو الأكل ما جاليش في خلال ربع ساعة مش عارفة هعمل ايه، وكنت بتكلم جد جدا. ما انا ده بقى اللي بقول لكم عليه غادة، صباح الفل عليك يا غادة. انا ببقى فاهمة جدا واحنا جعانين قد ايه الموضوع بتبقى متعصب، وانت ما بتبقاش فاهم انت متعصب ليه، بس بعد ما بتاكل بتكتشف ان انا بس كنت جعان. فبحس انه في اللحظات بتاعت العصبية اللي بتبقى وانت بتكلم اي مطعم دي، انه بقول لك ايه الاكل لو ما كانش قدامي خلال ربع ساعة انا مش هستلمه. هو لو الاكل جالك بعد نص ساعة انت هتستلمه عشان انت جعان ومش هتعمل اوردر تاني، والكلام ده كله بينزل على الارض. فكل العصبيه دي بحس ان هي بتبقى اي كلام، وبحس ان هم عارفين ان هي اي كلام، اللي هو بقول لك ايه ولو ما جاليش سخن بقى وملهلب كده مش هستلمه. بتستلمه عادي جدا والله، لو شكله كان عامل ازاي عادي جدا، لان في لحظه جوع خلاص انا جعان دلوقتي هاكل اي حاجه. فتمام، فبحس في المطاعم بالذات العصبية مش هتفيد، وبعدين ده أكل فاهم. فأنا ما بحبش برضو إيه أرسك في حاجات الأكل والشرب دي، حتى مثلا على الدليفري أو أي حاجة، غير إن هو حاجة غير لائقة يعني، ولكن بحس إنه أنا ممكن أتعصب عليه يعمل لي أي حاجة في الأكل وأنا ولا هعرف، وهاكل وأبقى مبسوطة وبعد كده ما أعرفش الأكل كان فيه إيه. فهو على إيه؟ فعلى إيه؟ براحتك خالص. تعالوا وقت ما تيجوا، بس يعني أرجوك لو شوية بس أسرع هبقى مبسوطة جدا. مش عايز، أنا تمام. أنا أوكي. فبحس في الأكل ده الموضوع بيبقى كده ماشي. في ملك، صباح الفل عليك يا ملك، شكرا جدا جدا والله. الأغنية للأسف دي مش عندنا، بس هشغل لك حاجة مشابهة. في برضو ده مين ده، رقم آخره 194، عبد الرحمن صباح الفل عليك، شكرا قوي قوي. بيقول لي أنا زيك برضو، ما أحبش أدخل في جدال مع بتوع خدمة العملاء حتى لو هم غلطانين، وما أحبش أدخل في جدال ومشاكل عامة عشان مسالم. ففي واحدة من خدمة العملاء كان عندي مشكلة في الراوتر، راحت تطوعت من نفسها ورسترت الراوتر من عندها من على السيستم، وغيرت اسم الواي فاي اللي قالت لي اسمه اصلا غلط، فمعرفتش انا مسجله باسم ايه، ورجعت الباسورد دي من نفسها اللي كانت مكتوبه على ظهر الراوتر. ازاي تعمل اصلا حاجه زي كده؟ دي حاجه متاحه اصلا ان هي ازاي تعمل اصلا حاجه زي كده؟ دي حاجه متاحه اصلا ان هي تتعمل؟ غريبه يعني، غريبه، مساعده غريبه جدا يعني. ماشي ماشي، بعتولي على 015-59-55-1006. ازاي بتهندلوا مكالمات خدمة العملاء لو في مكالمة انت فاكرها، لو في نوع معين اول ما بتحس انك او مشكلة معينة لو انت داخل فيها خلاص بقى ما بتشوفش قدامك، بعتولي على الواتساب. اياد صباح الفل عليك اياد، ما تقولي اي موقف، قولي اي حاجة من اللي ربنا كتبها علينا. ماشي، بعتولي على 015-59-55-1006.

ماشي. جوجو بتقول لي انا عمري ما اتصلت بخدمة العملاء لأي حاجة، هما اللي بيتصلوا. انا كان معايا خط من احدى الشركات، فكان كل يوم وانا نايمة كده ساعة العصرية اللي مش متعوض دي يتصلوا بي عشان اغير حاجة انا لغاية دلوقتي مش عارفة اغير ايه. وكل يوم لدرجة ان اي حد بيكلمني خدمة العملاء بقيت باخد رقمه ودردش معاه شوية وبعدين احلف له باعز حاجة عنده انه ما يتصلش تاني. وفي الاخر بيتصل تاني يوم بس بيكون حد تاني. الحمد لله دلوقتي كسرت خط التليفون ده وعفى الله عما سلف وربنا ما يجمعنا في مكالمة معاهم تاني. بس غريبة قوي كل يوم بيكلموك عشان تغيري حاجة، يعني ايه يا ترى ايه؟ ماشي. في

حبيبة صباح الفل عليك يا حبيبة. والله حبيبة يعني أول واحدة أشوفها مبسوطة. ماشي. كنت اتكلم على مسلسل ورد على فل وياسمين. انت اول واحده اشوفها مبسوطه ان انا خطفت خطيب صاحبتي يعني. ما يعني شكرا. شكرا والله. ماشي. في برضو ايمن صباح الفل عليك بيقول لي والله لسه عامل مشكله دلوقتي حالا اقسم بالله مع برضو شركه من شركات الاتصالات عشان النت الايه الشهر عندهم 20 يوم مش 30 فما وصلتش لحاجه برضو اللي هو مش عاجبك اخبط دماغك في الحيط. انا ما بحبش الموضوع ده يعني ما توصلش معايا لدرجه انه هو ده اللي عندنا والله يعني ما توصلش معايا كده. وصل معايا انه هنحل لك المشكله طب هنصعد الموضوع طب ادينا يومين كده عمل ونشوف لك ايه القصه ونرجع لك تاني بس ما تجيش والله لا هو ده يعني ما هنعمل ايه بقى ادي الله ودي حكمته يلا مش عاجبك روح شركة تانية. دي حاجة بتعصب. اللي بيعصبني برضو شوية لما يستغباني بقى اللي هو حضرتك انا فاهمة انت بتقول ايه وانا بتكلم في مشكلة تانية انت اللي مش فاهمني فاللي هو يعني يا فندم حضرتك يعني فاهم مع احترامي يعني ليك ويبدأ يقول حاجات اللي هو بيهزقك بالطريقة اللي هو يعني حضرتك ويبدأ مثلا لو هو كان بيقول لك اي مثلا كلمة بالانجلش يبدأ يقولها لك بالعربي قال يعني انت ما مش فاهم فاللي هو ايه يعني حضرتك حطه على وضع الطيران وبعدين اقفل التليفون مش عارف من اللي هو ده بحس بقى اللي هو طيب انا جايلكوا الفرع بقى عشان اشوف بقى ايه الحلو الجميل اللي بيتكلم ده عشان ابدأ ايه نشوف ايه القصة. فمحبش برضو اللي هو ايه في ما تستغبنيش يعني تستغبني انا فهمك بس انا بتكلم في مشكله تانية. طيب في مين كمان؟ محمد فرج اول حد اعرفه يقول انه عمره ما اتخانق مع خدمه العملاء. والله عشان يعني كذا حد بيقول لي كده عامه بس عشان انا في حاجات كده اللي هو خلاص احنا هنبدا نوصل في حته وحشه وانت مش فاهمني ومش هتحل لي المشكله فانا بروح على المكان ده لو مكان انا ينفع اروحه. لو بقى حاجات بقى اوردرات مش عارف ايه الحاجات دي كلها يعني خلاص لو مش حاجه اللي هو طريقه بحس ان هو خلاص بقى تيجي وقت ما تيجي بقى ولا ما تجيش بقى ولا ما بقاش ادفع لهم ولا ما بقاش ارد على الدليفري بقى واخليه يرجع تاني بالاوردر يعني هو خلاص هقدرك في حاجه تانية بس مش هنقعد نتخانق خناقه مش هتوصل لحته اللي هو مش انت شكلك ايه مش هتفيدني دلوقتي فاتكل على الله. هو بس من باب تريح الدماغ مش من باب ان انا ما عنديش مشاكل انا بس بريح دماغي مش اكتر. ويقول لي مفيش مره اتصلت بخدمه العملاء ولا مش بلاقي حل معاهم وبقول له انا عايز اكلم مديرك. الحاجه طبعا اللي بتغيظ ان مهما اكون متعصب هو بيكون هادي خالص. طبعا وحصل معايا موقف قبل كده مع خدمه عملاء بتاعت موبايلات يعني والرصيد بتاعي خلص ومش عارف ازاي اتصل بيهم فبيقول لي خلص على النت مع اني في الوقت ده انا كنت بصلي والتليفون معايا طب ازاي يا جماعه طب حد يفيدني بحاجه لحد ما سألته وقلت له هات لي المدير وهندر الدنيا معايا واداني رصيد هديه بدل اللي راح ما كان من الاول. ده اللي كنت لسه بقول عليه من شويه اللي هو بتبقى في مشاكل ما هي اتحلت ليه بقى اروح للمدير واعمل شكوى وصعد الدنيا ما هي كان ما من الاول يا حبيبي حلها لي من الاول يا بابا ليه اقول لك هات لي المدير بتاعك ليه. ماشي. انا بقيت من كتر ما كنت بكلم خدمه العملاء في احدى الشركات وحظي كان نفس البنت اللي بترد عليا لحد ما بقينا اصحاب بجد ودلوقتي بنتكلم من 4 سنين مغربي تحفه بكلام جميل. ماشي. في انا اصلا كنت شغال اكاونت تكنيكال سبورت في شركه متخصصه في مجال الانترنت طبعا كلمني عميل زعلان جدا ان الخدمه ما اشتغلتش معاه وكانت وصل مع زميل ليا بس زميلي قدم له طلب غلط واداله ميعاد للحل غلط بناء على القسم اللي قدم له الطلب فكان لازم الغي الطلب الاول واقدم له طلب جديد للقسم ف 48 ساعه زياده فانا ما كنتش عارف اوصل له ازاي ان زميلي غلط وانه لازم يستنى يومين عمل تاني لحل المشكله والهولد الزياده ده بيقلل من الكي بي اي فبيعتبر ده المشاكل الطارئه يعني فاي موظف يقول لك من بدايه المكالمه استاذن حضرتك على الهولد اتاكدي ان هو لسه بيتعلم دي حاجة حلوة برضو دي من الحاجات من الدواخل بتاعت الشغلين ده مين محمد صباح الفل عليك يا محمد. فكرة برضو ان هم مش بيعترفوا بغلطهم دي تبقى حاجة برضو بتعصب اللي هو في حد زي ده اللي هو في شخص غلط في شخص عمل حاجة ما غلط ما من الاول ولكن ما بيعترفوش بقى اللي هو طب بس يومين طب ما انت كان في يومين اصل هو زميلي اللي كده طلع اجازه وهنقعد نحور بس مش هنطلع نفسنا غلطانين. عدنان بيقول لنا لما اكلم حد انا اعرفه والمكالمه بتبقى اكتر من دقيقه وابقى عايزه اقفل بالظبط
بالظبط والله. شنودة صباح الفل عليك. حد بيقول لي لا كل يومين بيكلموني وبيقولوا لي بناء على اخر مره ليك في الفرع ايه رايك. مكالمات السيرفي ده او الفيدباك بتاع الحاجات دي برضو بحسها من المكالمات الغريبه. محمد عبد المجيد هي مهمه لشغلهم بس كده. في انا قبل كده على فكره واحده من بنك ما خدمه العملاء اتشنجت عليا، كنت بسالها على فلوس اتسحبت وازاي وكده، قالت لي في قانون. ايه ده في قانون مين يعني؟ حسيت نفسي بكلم خالتي او حد من العيله اللي هو ايه عميل ده في قانون مين يا عميل ده؟ ها عارفاهم الناس دي. ماشي. في اسلام بيقول لي والله لا ماشي، في انسان الروبوت اللي مهما تقوليه بيكرر نفس الجمله، في اللي بيحطك على الهولد لحد ما يفطر ويجي، في اللي بعد كل كلمه بيقول لك يا فندم تحت امرك يا فندم تحت امرك يا فندم، في الخدوم اللي حتى لو ما حلش معاك المشكله مش بيدي لك حلول بديله، الساكت اللي ما بيتكلمش ومش طايق نفسه بيرد عارفه ده اللي هو حضرتك معايا طب اكلمك في وقت تاني وقت مش مناسب، الرغاية اللي مش مديلك فرصه تتكلم وعارف المشكله من قبل ما تقول اي حاجه. وفي مره في خدمه العملاء عملت شركه يا ما لقيت محدش بيحل لي المشكله، قلت لهم انتوا معاكم اللي هو اسلام عبد الوهاب لقيت مدير الشركه بيكلمني بنفسه والمشكله اتحلت في وقتها. ماشي. وضع الطيران ده بيجنني، الكلمه دي بتجنني. بس اسلام انت واضح المشكله دي معاك من يعني حاسة انك بعتلي قبل كده برضو انك في المدرسة كنت بتقول ان بابايا صاحب حد برضو في الدولة، يعني حاسة ان الموضوع مكمل معاك. ماشي. كنت شغال خدمة عملاء في شركة من الشركات الكبيرة قبل كده وربنا تاب عليا الحمد لله، عشان كده لما حد منهم بيتصل بيا ببقى عارفة اتعامل معاه ازاي واعرفه اكتر في المكالمة عشان عارف اسلوبهم. محمد طب ما كنت قلت لنا محمد عبد المنعم اي حاجة كده يعني اي حاجة لو هم ضايقونا نضايقهم. في انا عندي مشكلة اكبر ان عشان نكلم خدمة العملاء بنفضل ندوس ارقام كتير قوي وغالبا ما بنعرفش نوصل لهم، الشركة بتبقى مخبياهم وده بيخليني على بال ما اوصل لهم تبقى النرفزة ليفل الوحش. في مطعم بيتزا كل ما يتأخر واكلمه بيقول لي في الفرن. طب ما هي في الفرن الراجل هيحصل ايه بتستوي. وحصلت معايا مرة كنت خارج مع اهلي كلهم وطلبت اكل من مطعم مشهور وتاخر 3 ساعات وطلع عيني مكالمات وفي الاخر جه وما استلمتش الاوردر فعلا وروحنا متعكنين علينا. بقول لكم في الاكل ده الموضوع بيبقى صعب. محمود عراقي صباح الفل عليك. ماشي. الارقام دي برضو بتعصب جدا، الارقام اللي هو لانه مش عارف ايه اضغط 1 لانه اضغط 2 بعد كده هتسمع عرض مش عارف ايه الكومبو الخطير اللي انت مش مهتم بيه خالص، ما بال ما توصل للشخص اللي هتطلب منه الطلب انا شبعت والله. انت عايز تاكل ايه؟ انت تؤمر بايه؟ انا جاي اطمن عليك. طلبت اكل قبل كده وقال لي 45 دقيقه وفات ساعتين، اتصلت خربت الدنيا وقلت له لو بارد مش هستلم وفعلا جه بارد بس استلمت عشان كنت ميت من الجوع انا ومراتي. ما بقول لك بقى انا الحاجات دي كهربا صباح الفل عليك. انا الحاجات دي بحس انه اي تصعيد انا قدام الاكل خلاص عفى الله عما سلف يا عم خلاص تمام انا اوكي ما عنديش مشكلة. انا كنت في دولة تانية وكان في مشكلة ما وكلمت خدمة العملاء، الموظفة طلبت اعمل تقييم للخدمة وليها قبل ما اخد الخدمة نفسها وفي الاخر الموضوع ما تحلش. ده ايه ده؟ ده ايه الاستحقاق ده؟ يعني انا اسمع الخدمة بعد يعني التقييم بعد، اما من قبلها اللي هو هتديني تقييم كويس هحل لك المشكله، هتديني تقييم وحش والله ما حل لك حاجه، شوف بقى مين اللي هيحل لك. ماشي. اسلام بيقول لي لسه متخانق برضو مع احدى شركات الاتصالات من 3 ايام. هي بقى هنفضل ايه؟ هي دي المشكله. كنت متعصب جدا وبقول له وبكلمه قلت له انا هنط من التليفون دلوقتي اجي لك ازاي تتكلم معايا كده احمد اسماعيل. ماشي. انا بقول لكم بحس ان بيبقى في شويه تصعيد كده للامور، في اوقات بتوصل لحاجه اللي هو بقى هات لي مديرك وهات لي مدير الشركه ويلا مش عارف ايه وانتوا مش عارفين تتكلموا مين وحاجات دي كلها بتتحل، وبحس ان دي اصلا كلها مشاكل كانت ممكن تتحل من بدري بس احنا قررنا يلا بقى نعمل مشكله النهارده نعمل مجال بقى ايه نسلي نفسنا. وفي حاجات بالطريقه بس اهم حاجه نبقى عارفين انه البني آدم ده يعني الموظف ده هو موظف في الأول في الآخر، في حاجات في إيده يقدر يساعدك فيها وفي حاجات مش في إيده، ده سيستم شركة بقى ده البوليسي بتاعت الشركة فهو فعلا مش في إيده يعمل حاجة فده يعني نفرقه شوية. غير كده ما نحاول ما نخدش بس الموضوع بشكل شخصي، يعني تعصب على حاجة تستاهل عشان صحتك، يعني عشان حاجة تعصب على حاجة تستاهل وعشان ما تخليش برضو يوم بني آدم وحش وهو ما كانش في إيده حاجة من الأول. وبتوع خدمة العملاء أرجوكوا فهمونا
افهمونا بس مش محتاجين اكتر من تفاهم.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafan. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الحادث عشر صباحا على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: بتكليف من الرئيس السيسي، مدبولي يتوجه إلى نيويورك لترأس وفد مصر باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: وزير الخارجية يبحث مع رئيسة مجموعة الأزمات الدولية سبل تعزيز التعاون لدعم جهود احتواء الأزمات.
1: انعقاد مشاورات سياسية بين مصر وليبيا حول مسائل الهجرة واللجوء.

0: وزارة الصناعة تستضيف مائدة مستديرة للشركات الألمانية لبحث خطط التوسع وتحديات الاستثمار.
1: القائم بأعمال وزير الثقافة يؤكد أن رعاية الرئيس السيسي لمعرض الكتاب تمثل الداعم الأكبر لنجاح الدورة القادمة.
0: فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالمعاهد العليا وبعض الكليات.
1: وزير التعليم يعلن فصل أي طالب يستخدم أداة تصوير بالمدرسة لمدة عام دراسي كامل.
0: مصر تواجه اليوم الجزائر في ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
0: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعب

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: بتكليف من الرئيس السيسي، مدبولي يتوجه إلى نيويورك لترأس وفد مصر باجتماعات الجمعيات العامة للأمم المتحدة.
2: وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات.
1: انعقاد مشاورات سياسية بين مصر وليبيا حول مسائل الهجرة واللجوء.
2: استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة.
1: وزارة الصناعة تستضيف مائدة مستديرة للشركات الألمانية لبحث خطط التوسع وتحديات الاستثمار.
2: رئيس هيئة الدواء يبحث مع رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات سبل دعم الاستثمار وتعزيز حضور الدواء إقليميا ودوليا.
1: القائم بأعمال وزير الثقافة يؤكد أن رعاية الرئيس السيسي لمعرض الكتاب تمثل الداعم الأكبر لنجاح الدورة القادمة.
2: فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالمعاهد العليا وبعض الكليات.
1: وزير التعليم يعلن فصل أي طالب يستخدم أداة تصوير بالمدرسة لمدة عام دراسي كامل.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 راس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للجهود الرامية الى اصلاح منظومة الامم المتحدة.
2: بتكليف من الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يتوجه إلى نيويورك لترأس وفد مصر باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: وزير المالية يؤكد الجاهزية لتنفيذ أي مقترحات تدفع مسار تحفيز الامتثال الطوعي وتجذب ممولين جدد.
2: وزير العمل يوجه بتوسيع التعاون الدولي وتطوير التدريب لتعزيز السلامة المهنية.
1: رئيس معهد التخطيط القومي يؤكد أن سوق العمل يشهد تطورات تشريعية واستراتيجية.
2: وزارة الصناعة تستضيف مائدة مستديرة للشركات الألمانية لبحث خطط التوسع وتحديات الاستثمار.
1: رئيس هيئة الدواء يبحث مع رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات سبل دعم الاستثمار وتعزيز حضور الدواء إقليميا ودوليا.
2: هيئة الرقابة المالية تبحث سبل تطوير خدمات السجل المصري للضمانات المنقولة وتعزيز تجربة مستخدميه.
1: وزارة التعليم العالي تتيح تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة دفعة 2024 الراغبين في الاستفادة من فرصة استثنائية للقيد بالمعاهد العالية الخاصة.
2: وزير التعليم يعلن فصل أي طالب يستخدم أداة تصوير بالمدرسة لمدة عام دراسي كامل.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأس.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجني، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/nogumafm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للجهود الرامية الى اصلاح منظومة الامم المتحدة.
2: بتكليف من الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يتوجه إلى نيويورك لترأس وفد مصر باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: وزير المالية يؤكد الجاهزية لتنفيذ أي مقترحات تدفع مسار تحفيز الامتثال الطوعي وتجذب ممولين جدد.
2: وزير الصناعة يؤكد العمل على جذب شركات ألمانية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة.
1: وزير العمل يوجه بتوسع التعاون الدولي وتطوير التدريب لتعزيز السلامة المهنية.
2: رئيس معهد التخطيط القومي يؤكد أن سوق العمل يشهد تطورات تشريعية واستراتيجية.
1: رئيس هيئة الدواء يبحث مع رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات سبل دعم الاستثمار وتعزيز حضور الدواء إقليميا ودوليا.
2: هيئة الرقابة المالية تبحث سبل تطوير خدمات السجل المصري للضمانات المنقولة وتعزيز تجربة مستخدميه.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية يفتتحان حديقة كوكب الشرق ويتفقدان مرسى الأوتوبيس النهري ومكتبة مصر العامة بالمنصورة.
2: بدء أعمال مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية لمناقشة جذور الهوية المصرية ومستقبلها.
1: وزارة التعليم العالي تتيح تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة دفعة 2024 الراغبين في الاستفادة من فرصة استثنائية للقيد بالمعاهد العالية الخاصة.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: عادل. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
4: يا حبيبتي ذاكري
1: اتعبي

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم فأم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير المالية يؤكد الجاهزية لتنفيذ أي مقترحات تدفع مسار تحفيز الامتثال الطوعي وتجذب ممولين جدد.
2: وزير الصناعة يؤكد العمل على جذب شركات ألمانية متخصصة في التكنولوجيات المتقدمة.
1: وزير العمل يوجه بتوسيع التعاون الدولي وتطوير التدريب لتعزيز السلامة المهنية.
2: البنك المركزي يعلن تسجيل 29.7 مليار دولار تحويلات للمصريين العاملين بالخارج خلال 7 أشهر.
1: رئيس معهد التخطيط القومي يؤكد أن سوق العمل يشهد تطورات تشريعية واستراتيجية.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وأعمال تطوير الخدمات والحملات بمدينة بدر.
1: رئيس هيئة الدواء يبحث مع رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات سبل دعم الاستثمار وتعزيز حضور الدواء إقليميا ودوليا.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية يفتتحان حديقة كوكب الشرق ويتفقدان مرسى الأتوبيس النهري ومكتبة مصر العامة بالمنصورة.
1: بدء أعمال مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية لمناقشة جذور الهوية المصرية ومستقبلها.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جه معاكم مع كفايه كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمع نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اهلا بيكم وحلقه جديده من كفايه كده، وحلقه خاصه جدا عشان موضوعها مهم جدا جدا. الاول بحب ان قلوبكم تكون كويسه جدا وتكونوا مبتسمين وصافيين ومتفائلين وكل اموركم طيبه والدنيا ماشيه معاكم زي الفل. يا رب كل الناس تكون مبسوطه وفرحانه وبتعمل اللي عليها وبيجي لها اللي هي نفسها فيه، يا رب امين كلنا. طيب موضوع الحلقه النهارده ليه هو مهم؟ عشان احنا بنتكلم عن الخناقات. طيب حضرتك وحضرتك لما بتتخانقوا بتتصالحوا ازاي؟ نقطة 015295006 ده سؤال الحلقة. لما بتتخانقوا بتتصالحوا ازاي؟ ونوع الخناقة بيكون عامل ازاي؟ والزعل بيكون شكله ايه؟ هل بنقل من بعض؟ هل بنحترم سكوت بعض وخناق بعض؟ هل بنحترم كلام بعض في الخناقة؟ هل بنعلي صوتنا على بعض؟ هل بنهدى وبعدين نتكلم بعدين؟ هل بنخلص كل حاجة دلوقتي عشان ما يكونش فيه زعل مطول؟ للخناقات ما بين أي شريكين في الحياة، زوج وزوجة، خطيب وخطيبته، أي علاقة لطيفة جميلة لازم يكون فيها خناقة. فالخناقة شكلها عامل إزاي؟ ابعتولنا على 015295006. لسه مكمل مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا عمل موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموب، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي المستمع، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وبنتكلم على ازاي بتتصالحوا لما بتتخانقوا، وايه هي طريقة المصالحة، وايه طريقة الخناق بيكون عامل ازاي. طيب اهم حاجة في الحب هو ازاي تعرفوا تتخانقوا. طيب في رقم اخره 96 بيقول: مساء الخير، لما بنتخانق هو بيحب يقعد ساكت وانا بنام وبصحى ناسية اننا اتخانقنا اصلا، وانا بفضل انكش فيه علشان نتكلم ونصفي الدنيا. بنتصالح ازاي بقى؟ بنطلب اكل او نعمل اكل. دي حاجة لذيذة جدا، بس يعني احنا لازم نتكلم في المشكلة. يعني اعتقد ان طبعا ان احنا ننسى ان في مشكلة وكل ده تمام، بس ممكن يعني اجيبها لكم ازاي. ممكن نزعل مرة تانية بنفس السبب، فليه ما نتكلمش فيه ونصفي الدنيا خالص. طيب ماشي. في حد بيقول لي رقم اخره 16: خالها بيجي صالحنا. جميل، ادم في حد انتم مكبرينه دايما ما بينكم، ده شيء. بس انا بقى افضل ان ده ما يحصلش الا في الحاجات الكبيره قوي قوي قوي، ممكن نجيب حد عشان يفض النزاع او اللي هو يصحح الدنيا شويه، لكن ادم قافلين على نفسنا احنا اللي نعمل كل حاجه بنفسنا. طيب احلى مسا عليك يا خلود صاحب الكوميديا العاليه واخف دم في الاذاعه، شكرا جدا. انت بقالك فتره بتقلب علينا المواجع. لا والله ابدا، انا في الخلافات والخناقات بضيع حقي بسبب اني عصبيه قوي. القفله بتاعتي وحشه مع الاسف. مها من الرياض، اهلا مها. اهلا اهلا مها. لا طبعا، يعني طب ليه تضيع حقك كمان؟ ما قدامك فرصه ان انتوا تكونوا في هدوء كده ونتكلم ونتصافى ونعرف ناخد حقنا. طيب السؤال تاني 0152952006، ده الواتساب لنجوم اف ام، ابعتولي دلوقتي بتتصالحوا ازاي لما بتتخانقوا. 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: يعلن الكرنك مصر للطيران عن فتح باب التسجيل المبكر لموسم الحج لعام 1448 هجريا بخدمات متكاملة وتنظيم دقيق ورعاية مستمرة طوال الرحلة. للتسجيل والاستفسار 011-325-300، رقم التسجيل الضريبي 308-618-343.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: سلاش نجوم اف ام.
1: Yeah.

0: انتوا لسه مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. زوجتي العزيزة بتقولي صوتك تخين اكنك تعبان او عايز تنام، اعتقد يعني عشان صاحي من ساعة كده او حاجة او من ساعة ونص، فالدنيا يعني مش احسن حاجة، وكان عندي برد الايام اللي فاتت، فيمكن هو ده اللي مقصر او البرد خلاص بيطلع حاجة كده يعني. طيب نخلينا في موضوع الحلقة. يا خالد يا جوادي احلى صوت على نجوم اف ام. ايه ده، شكرا يا جماعه. الكلام ده لما بزعل من حد عزيز عليا بسيبه شويه، وبعد كده لما نهدى بنكشه، وبعدين نتناقش ونتصافى. كلام جميل جدا، طريقه تحترم جدا. في حد كان بعت مسج وبيقول، رجع بعت تاني قال نسيت اقول لها بحبك يا ساره يا ام عيالي وحبيبتي، ربنا يخليكم لبعض. بام بام بام بام بام. بنتصالح بورد ونشرب حاجة ساقعة في البلكونة ونتكلم في الحوار، المهم نخرج من البلكونة ما نكونش زعلانين، وبنخرج البلكونة عشان نلتزم الهدوء في الحوار. والله العظيم صح جدا. يعني بصوا هم بيعملوا زي رول أو زي كده حاجة لنفسهم، إن هم نطلع نتكلم في البلكونة عشان ما نعليش صوتنا، عشان لو علينا صوتنا الناس كلها تسمعنا. لا برافو، اقرا رسالتي من فضلك، شكرا جدا، شكرا، رقم اخره 47، شكرا شكرا جدا، طريقه لذيذه. لما بنتخاصم بنسيب بعض نهدى، وبعدين نتناقش ونحل المشكله ونعتذر لبعض، والحمد لله على كل حال، وربنا يديم الموده والرحمه بينا، اللهم امين. ناس محترمه وكبيره وتصرف لذيذ كده، انت عارف هي بتحب ايه، صالحها يلي باللي هي بتحبه، وممكن هدية وممكن حضن. الله ماشي، شكرا يا أستاذي. ماشي، في حد بيقول لي ببعت له الاستيكر ده بس أنا مش شايفه، هو مش راضي ينزل عندي الاستيكر هنا، استيكر على الواتساب يعني. طيب كلها حاجات جميلة وحاجات لذيذة. طيب بقية الناس بقى 0152952006، بتتصالحوا ازاي لما بتتخانق؟ لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: يعلن الكرنك مصر للطيران عن فتح باب التسجيل المبكر لموسم الحج لعام 1448 هجريا بخدمات متكاملة وتنظيم دقيق ورعاية مستمرة طوال الرحلة. للتسجيل والاستفسار 011-325-300 رقم التسجيل الضريبي 308-618-343.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة، تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
7: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
8: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
9: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الرابعة على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في جميع أنحاء العالم خلال يومين.
2: الكرملين يؤكد أن التصريحات التي تزعم أن روسيا تهدد أوروبا كاذبة وغير مقبولة.
1: وزير المالية يؤكد الجاهزية لتنفيذ أي مقترحات تدفع مسار تحفيز الامتثال الطوعي وتجذب ممولين جدد.
2: وزير الصناعة يؤكد العمل على جذب شركات ألمانية متخصصة في التكنولوجيات المتقدمة.
1: وزير العمل يوجه بتوسيع التعاون الدولي وتطوير التدريب لتعزيز السلامة المهنية.
2: البنك المركزي يعلن تسجيل 29.7 مليار دولار تحويلات مصريين عاملين بالخارج خلال 7 أشهر.
1: رئيس معهد التخطيط القومي يؤكد أن سوق العمل يشهد تطورات تشريعية واستراتيجية.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وأعمال تطوير الخدمات والحملات بمدينة بدر.
1: رئيس هيئة الدواء يبحث مع رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات سبل دعم الاستثمار وتعزيز حضور الدواء إقليميا ودوليا.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية يفتتحان حديقة كوكب الشرق ويتفقدان مرسى الأتوبيس النهري ومكتبة مصر العامة بالمنصورة.
1: بدء أعمال مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية لمناقشة جذور الهوية المصرية ومستقبلها.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي وعزيزتي المستمعين، لسه مكمل معك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. من اهم الحاجات الحقيقية اللي في الدنيا جدا هو الحب. الحب شيء مهم جدا، بس الحب بيجي معاه خلافات، فدايما ازاي نتصرف في الخلافات دي وازاي نخليها او نعرف نتعامل معاها ونخليها حاجة عادية جدا. يعني كده كده هنختلف، كده كده كل واحد بيكون ليه وجهة نظر، كل واحد بيكون شايف نفسه مش غلطان، ده دايما فدايما هيكون في خلاف ما بين الشخص ده والشخص ده. فهنعمل ايه؟ ازاي نعرف نختلف؟ دي البوينت، او ده موضوع الحلقة، او ده المهم اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة. بس احنا جبناه بطريقة فاني ولذيذة كده، ازاي بتعرفوا تتصالحوا بعد الخناق، او ازاي اصلا بتتخانقوا مع بعض، يعني طريقة الخناق بتكون شكلها عامل ازاي. في ناس كتير جدا يعني بعتت حاجات لذيذة، في واحدة بعتت لنا فبتقول لي اهو ادينا اتخانقنا عشان بعتلك. يعني طب ليه؟ ايه سبق ايه؟ انا ولا حاجة، ما تعملوش كده. في حد كان قال فكرة البلكونة، عشان في اتنين لما بيتخانقوا بيطلعوا البلكونة يتكلموا في الخناق عشان ما يعلوش صوتهم على بعض، عشان هما بيبقوا في البلكونة وممكن الناس كلها تسمعوا. ففي حد بيقول لي فكرة البلكونة حلوة جدا، نجربها في الخناقة الجاية. مها من الرياض، ما على طول بتبعت لنا كل حلقة ودايما ملتزمة معانا. طيب في مسجز كتير جدا ابعتولنا 015-2952-1006، ازاي بتتصالحوا بعد ما بتتخانقوا. لسه مكمل معايا خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: يعلن الكرنك مصر للطيران عن فتح باب التسجيل المبكر لموسم الحج لعام 1448 هجريا بخدمات متكاملة وتنظيم دقيق ورعاية مستمرة طوال الرحلة. للتسجيل والاستفسار 011-325-300 رقم التسجيل الضريبي 308-618-343.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم فيلم
2: بياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا يا ولد.

عزيزي وعزيزتي المستمعين، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وكنا بنتكلم عن الزعل والخناق وازاي بنتصالح وازاي اصلا بنتخانق. في حد بيقول لي انا اول مره في حياتي اتواصل مع اي برنامج، واكتشفت صدفه وانا بسمعك البرنامج بتاعك لطيف قوي، حابب انك تتكلم على حاجات ظريفه. انا نزلت مصر اجازه وحسيت اني ممكن ابعت لك عشان ممكن اضيف شويه توبكس ليها علاقه بتطوير شوارعنا في مصر، زي العربيات لازم تقف للناس اللي بتعدي، ويكون في علامات في الشارع للناس، ويكون في ريسايكلينج، وكفايه اكياس بلاستيك في السوبر ماركتس، ونحترم بعض. افكار كتير ممكن تتقال وتشجع عليها. حاضر، شكرا جدا والله. طيب انا لاحظت حاجه فعلا، ان برضو اي مكان بره الاهميه للبني ادم اللي بيعدي مش للعربيه. عندنا هنا في مصر العكس شوية، العربية هي اللي ماشية هي اللي المفروض تعدي. لا، أي إنسان بيعدي من علامة فيها مشاة، أي إنسان بيعدي من العلامة دي لازم العربيات كلها تقف، حتى لو ما فيش إشارة، حتى لو شارع صغير في علامة أو علامات لمرور المشاة العربيات لازم تقف. لو في واحد بس حتى بيعدي العربيات كلها لازم تقف ويعدي وبعدين تكمل مشوارها دي. فأفكار حلوة والله، شكرا أن حضرتك بعت لنا. اسمك ايه؟ طيب انا مش عارف اسمك. مش محتاج تذكر اسمي. حاضر خلاص، مش هذكر اسمك. تمام. طيب نرجع تاني نسأل في موضوعنا، بتتخانقوا ازاي وبتتصالحوا ازاي؟ ابعتولنا على 015-952-1006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

يعلن الكرنك مصر للطيران عن فتح باب التسجيل المبكر لموسم الحج لعام 1448 هجريا بخدمات متكاملة وتنظيم دقيق ورعاية مستمرة طوال الرحلة. للتسجيل والاستفسار 011-325-300، رقم التسجيل الضريبي 308-618-343.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

طيب لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وفي سؤال لذيذ قوي، عندي سؤال ده حد بيسأله يعني. انا كنت اجازة من اسبوع والنهاردة اول يوم باك تو وورك. السؤال يعني ايه شغل؟ انتوا ما بتردوش عليا ليه؟ انا اتخانقت بس لسه، انا اتخانقت بس لسه ما صالحتش. اوكي، ثلاث حاجات غراب قوي. ماشي، احلى مساء يا خالد، انا محمد سيد من اليوب. لما يكون في مشكله بخلصها بنكته وننسى المشكله، والله العظيم عسل. ما هو ده اللي لازم يحصل، بس برضو نتكلم في المشكله، في اساس المشكله عشان نعرف نحلها بعد كده. حلقه النهارده كانت لذيذه جدا. ليه؟ لان احنا عرفنا ازاي بنتخانق، وعرفنا امثله من ناس بتتخانق ازاي ويتصالحوا ازاي. اهو في حد بيتصالح بنكته، في حد بينام ويصحى الصبح خلاص ناسين كل حاجه ومفيش عتاب ومفيش حاجه. بس برضو يعني نصيحتي ان احنا نتكلم في المشكله، نتكلم عنها بالراحه خالص. في مثل كان جميل جدا، الاتنين بيطلعوا البلكونه وهما متخانقين عشان يتكلموا في المشكله بس بصوت واطي عشان ما يفرجوش الناس عليهم. يعني عاملين البلكونه زي ده المكان اللي هنتخانق فيه عشان نتخانق بالراحه. دي فكره جميله جدا. شكرا جدا جدا لكل حد بعت لنا مسج، شكرا لأي حد حاول يتصل بينا. ان شاء الله حلقه جديده من كفايه كده على نجوم في ام ونجوم في ام تي في يوم الاثنين اللي جاي من الساعه 3 للساعه 5. شكرا جدا، باي باي.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الكهرباء يبحث مع اللجنة الاستراتيجية للكهرباء تأمين الشبكة القومية وضمان استدامة واستمرارية التغذية.
2: وزير التربية والتعليم ومحافظ المنيا يتابعان سير العمل للمدارس بالمحافظة.
1: وزير المالية يؤكد الجاهزية لتنفيذ أي مقترحات تدفع مسار تحفيز الامتثال الطوعي وتجذب ممولين جدد.
2: وزير الصناعة يؤكد العمل على جذب شركات ألمانية متخصصة في التكنولوجيات المتقدمة.
1: وزير العمل يوجه بتوسيع التعاون الدولي وتطوير التدريب لتعزيز السلامة المهنية.
2: البنك المركزي يعلن تسجيل 29.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 7 أشهر.
1: رئيس معهد التخطيط القومي يؤكد أن سوق العمل يشهد تطورات تشريعية واستراتيجية.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وأعمال تطوير الخدمات والحملات بمدينة بدر.
1: رئيس هيئة الدواء يبحث مع رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات سبل دعم الاستثمار وتعزيز حضور الدواء إقليمياً ودولياً.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية يفتتحان حديقة كوكب الشرق ويتفقدان مرسى الأتوبيس النهري ومكتبة مصر العامة بالمنصورة.
1: بدء أعمال مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية لمناقشة جذور الهوية المصرية ومستقبلها.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي بمعادكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل المستمعين. نجوم اف ام كلام في الزحمة من الحد للثلاث من على منصة نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يارا جندي ومروان أدري معاكم.
2: ازيك يا يارا؟ اخبارك ايه النهارده؟
1: كله حلو،
2: منورنا.
1: الله يخليك
2: يعني، ومنور بتيشيرتاتك.
1: الله يخليك، تسلمي.
2: بتاع الكورة دي ولا ايه؟
1: لا
2: اوكي، عادية.
1: لا
2: اوكي ماشي. مساء الفل على كل مستمعينا، زي ما مروان قال، حلقة جديدة من كلام في الزحمة النهاردة 21 سبتمبر يوم الاثنين. يا رب تكونوا كويسين. ان شاء الله معاكم لمدة ساعتين كده، نحاول على قد ما نقدر نسليكم. درجات الحرارة، درجة الحرارة دلوقتي 31، وبالليل هتكون 21. عندنا يا مروان رطوبة 42%، وبس كده بقى. الجو لطيف يعني، مكمل كده مغيم النهاردة، ما كانش فيه شمس طول اليوم، كان مغيم سنة يعني،
1: بس كان ظريف. انا نزلت الساعة 12 كانت 31.
2: يعني متهيالي ان احنا داخلين على اجواء لطيفة الفترة اللي جاية كلها ان شاء الله. بس كده مجهز لنا ايه للحلقة؟ قول لنا بحماس.
1: وشغف. وشغف المعتاد اللي بيتبات لنا كل يوم،
2: ما بتقدمش حاجة يعني. طيب، في أخبار. في أخبار ممكن نرجع لكم بيها بعد شوية. عايزين نسلم عليكم، فبعتوا لنا 015-595-1006 facebook.com/nugumafm. لو عندكم أي أبديتس مرورية قولوا لنا كده في السريع، بطرق أخبارها إيه النهاردة. تعالوا نبتدي بكارمن سليمان ونرجع بعد الفاصل نسلم عليكم. خليكم معانا.

0: يعلن الكرنك مصر للطيران عن فتح باب التسجيل المبكر لموسم الحج لعام 1448 هجريا بخدمات متكاملة وتنظيم دقيق ورعاية مستمرة طوال الرحلة. للتسجيل والاستفسار 011-325-300، رقم التسجيل الضريبي 308-618-343.
1: تم رجمة فرخة في الوجوه.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
5: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
6: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم.

0: مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: نروح للمسجز نسلم على مستمعينا في الأول قبل ما نروح للأخبار.
2: يلا
1: شوف شغلك شوية نركز.
2: حمادة المصري مساء الفل. أسامة عوض الله مساء الجمال بيسلم علينا وبيقول سلم على مساعد البرنامج يارا هانم. مها مساء الفل بتقول وحشتوني يا وحوش الإذاعة. ربنا يخليكي. نبيل حماد مساء الجمال. علاء التميمي مساء الفل. تحياتي معتز السويدي من جدة. مساء الورد على نجوم الإذاعة ربنا يخليك. موناليزا نجوم موناليزا يارا موناليزا يعني يا دافنشي. وحشتوني وانت كمان او انت كمان. استاذ مروان ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. احلى كلام في الزحمه. عايز اسمع رامي جمال. بطلب كل مره رامي جمال. لا هي يا رامي مش عايزه تشغل رامي جمال يعني غلسة عليك يا
1: طب ايه. طب ايه عايزه حاجه معينه؟ انا معايا رامي جمال النهارده. هو الحب ده اسم الاغنيه. دي عشان
2: بس كده دي المسج.
1: انت ايه السرعه دي؟ طيب تعالى نتكلم عن المتحف. اوكي بص بقى يا ستي، المتحف المصري الكبير استقبل لغايه دلوقتي من ساعه افتتاحه 6.5 مليون زائر. المتحف المصري الكبير استقبل اكتر من 6.5 مليون زائر خلال شهوره الاولى عشان يكون في صداره المتاحف الاكثر زيارات عالميا خلال 2026. وعلى حسب وثيقه خطه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للدوله للعام المالي 26 و 25، اداره المتحف كانت سبق واطلقت نسخه مطوره من منصه الحجز الالكتروني علشان يسهلوا التجربه للزوار، وبالاضافه كمان طوروا وفعلوا قاعات العرض التفاعليه المدعومه بالهولوجرام اللي بتقدم مقتنيات الملك توت عنخ آمون بطريقه تفاعليه. فلغايه دلوقتي من ساعه ما فتح 6.5 مليون زائر، وده رقم
2: كبير طبعا
1: جدا يعني لمتحف. بس فده اول خبر معانا كده النهارده. اخبارنا على نجوم اف ام دوت نت. تقدر تبعتوا لنا 0515955006. اداء المسجز مش عاجبني تماما، مش ده العادي بتاعكم.
2: اللينك الجاي بقى تاخدين المسجز لحد اخر البرنامج.
1: هو انا ما عنديش مشكله ان انت مش هتعرف من اي حاجه ثانيه، هبقى انا شايله كل حاجه يعني. انت الاستري ليها تبقى موجود علشان تقعد هنا
2: شومي
1: يعني
2: على رأيك
1: انت قاعد كده بس
2: شومي
1: كاميرا تيجي تفرد ظهرك بس كده.
2: حلو ماشي تمام.
1: خلينا نطلع فاصل سريع وفاصل سريع جدا يعني، ونرجع على طول نكمل اخبارنا. ابعتوا لنا على 015 5955 1006.

0: طيب خلينا نقول شوية أخبار. إحنا إن شاء الله مباراة منتخبنا الأولى في التصفيات هتبقى أمام أنجولا يوم الجمعة الساعة 10 مساء.
1: أوكي.
0: ف
1: هو المفروض 25 صح؟
0: كنا
1: بنقول امبارح ده.
0: واللي بعدها الثلاث 29. أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر تعرض حمدي فتحي لإصابة مع نادي الوكرة القطري عشان يتأكد غيابه عن معسكر المنتخب والمقام حاليا في إطار الاستعداد لمباريات أنجولا وجنوب السودان. من المقرر ليهم زي ما قلنا 25 و 29 سبتمبر في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 وكمان ودية جنوب أفريقيا والمقرر ليها 4 أكتوبر المقبل. أضاف إبراهيم حسن أن فتحي هيكون خارج معسكر منتخب لصعوبة لحقه بالثلاث مباريات عشان ينضم حمدي من ثنائي تريزيجيه وياسر إبراهيم الغائبين للإصابة. منتخب مصر هيقابل أنجولا يوم الجمعة اللي جاية 25 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا موسم 26-27 ومنتخبنا دخل تحت قيادة مديره الفني حسام حسن لمعسكر بدءا من الخميس ليستهل مشواره القاري ومواجهة كل من أنجولا وجنوب السودان في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.
1: أوكي طبعا أنت الماتش ده هتتفرج عليه.
0: مصر كلها بقى أصداف التصفيات ده مش ماتش ودي. الوحيد اللي هيبقى ودي اللي هو هيبقى يوم 4 أكتوبر مع جنوب إفريقيا.
1: أوكي.
0: لكن أنجولا الجمعة 10 مساء، جنوب السودان الثلاثة أعتقد 3 الظهر يمكن.
1: أوكي. ماشي قبل ما نطلع فاصل. مساء الخير منورين، انا مخنوق في الشغل وعايز اغنيه تروق عليا. ده من كرول السمير. مساء الفل عليك، حاضر الاغنيه اللي جايه عشانك اسمها كارلو سماحه انا حره. مساء الفل مروان ويارا. مساء الخير دي من احمد عمرو. على فكره مساء الجمال عليكم. ده حماده المصري. على فكره يا مروان لو عملنا جروب لمديرتنا انت اللي هتطلع المسرح، مش هنسيبك في حالك اللي بتعمله.
0: اعملوا بس الجروب واعملوا بعد كده اي حاجه، بس اعملوا الجروب اهم حاجه.
1: هو بيقول هيطلعوك مسرح فخلي بالك.
0: اعملوا جروب بس مش مشكله، اعملوا جروب. انا اهم حاجه فنزات يارا، سموا الجروب فنزات يارا.
1: مها من الرياض مساء الفل، بعت لنا صوره الاكل النهارده بتقول انا عامله حاجه بسيطه كده بس بحبها جدا، ما اعرفش انتوا بتحبوها ولا ايه ظروفكم، لان ناس كتيره مش بيحبوا الاكله دي، بس الليمون المعصفر اخد الارنبيط في حته تسعة. الارنبيط المقلي بموت فيه، بحبه جدا. حد عايز اغنيه لجورج وسوف؟ حاضر سيبوني كده اشوف اقدر اشغل ايه. استاذ مروان في اوكي اغنيه دي الاغنيه بتاعت رامي جمال. هشوف يا ايه حاضر، بس عشان انا في واحده عندي اوريدي محطوطه. ابعتوا لنا على 015-5955-1006 facebook.com/نجومه في امن. نسمع كارول سماحه ونطلع فاصل ونرجع لكم على طول، خليكم معانا.

0: يعلن الكرنك مصر للطيران عن فتح باب التسجيل المبكر لموسم الحج لعام 1448 هجريا بخدمات متكاملة وتنظيم دقيق ورعاية مستمرة طوال الرحلة. للتسجيل والاستفسار 011-325-300 رقم التسجيل الضريبي 308-618-343.
1: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش. بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: تم رجمة فرخة في الوجود.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا نقول حاجة كمان.
2: يلا بينا.
1: هنري رد على منتقدي محمد صلاح بعد تألقه في تركيا: احترموا الملك المصري. النجم الفرنسي الكبير تيري هنري أسطورة أرسنال ومنتخب فرنسا أشاد بالمستوى الاستثنائي اللي ظهر به النجم المصري محمد صلاح في مبارياته في الدوري التركي بقميص ترابزون سبور بعد ما قاد فريقه للفوز على جلطة سراي. صلاح قدم عرض رائع مع ترابزون سبور بعد ما سجل هاتريك وصنع هدف عشان يقود فريقه لتحقيق فوز عريض على جلطة سراي بنتيجة 4-0 في واحدة من أبرز مباريات الجولة بالدوري التركي. هنري قال في تصريحات صحفية: يمكنك أن ترى بوضوح أن محمد صلاح لم يكن المشكلة في ليفربول، ربما كانت هناك مشكلة داخل الإدارة التنفيذية للنادي ولكن ليس للملك المصري. وأضاف: تخيل أن يكون أول هاتريك لك في الدوري التركي أمام جلاتا سراي أحد أكبر الأندية التركية، عليك فقط أن تمنح محمد صلاح الاحترام الذي يستحقه.
2: أوكي،
1: ماشي. بداية عظيمة يعني حاجة. شفت الجوان فرقت جت قدامك بأي شكل؟
2: لا.
1: أوكي، جوان حلو.
2: هبقى أبص عليه.
1: هبة.
2: معتز السويدي من جدة بيبعت لنا بيقول إن شاء الله بندعم يارا السنة دي تاخد منصب سفيرة النوايا الحسنة، تستاهلها والله.
1: احنا مقدمين اوراق ترشيحها عشان لا مش عشان مشاين، كمان عشان مشابك الغسيل لانهم بيدوروا على حد يبقى مسؤول عن مشابك الغسيل. يعني يارا هي انسب حد
2: هتولى هذا المنصب بفخر.
1: اول النوع الصابون بيغسل السجاد.
2: انت مكمل؟ انا عاجبني انك مكمل. في حاجه
1: تانية؟ عندي خليها بقى اللي جاي.
2: انا عايز انضم للجروب يا يويو، اكتبي اسمي انا معاكم مها من الرياض. بتقول
1: فنزات يارا على
2: موضوع الحلقه ايه النهارده يا اخصائيه الحياه؟ هقول لك يا مها كمان
1: اخصائيه الحياه.
2: هقول لك كمان شويه
1: حاجه تضحك حقيقي.
2: لسه هنكمل اخبارنا بس نسمع اغنيه سريعه قوي. نكمل الاخبار معاكم قبل ما نبتدي الساعه الثانيه. دي 15 59 55 1006 facebook.com/نجومه في امن. نسمع كايروكي ونرجع على طول.

0: خلاص ما بتصالحك، هي بتقول لك ايه يا مارو زعلان ليه، هي اخصائيه الحياه وانت اخصائي الرياضه المصريه وزعيم الاهلاويه، هي جنرال كل واحد ليه القاب خاصه بتقول لك اللي لايقه عليه. شكرا يا مها والله.
1: طب قولي لنا مها، انت شايفه في يارا ليه اخصائيه حياه؟ يعني ايه الوقت اللي انت حسيتي فيه ان يارا فعلا عندها خبره في الحياه؟ في الحياه. اتفضلي.
0: بص في ايه تاني؟ بمسي عليكم من الرياض، ده محمد احمد زكي. محمد احمد زكي ابني، قولوا له فك شويه، هو جنبي في العربيه.
1: فك شوي.
0: بس الفل عليكم. بس
1: هتتغدي ايه النهارده يا
0: سوشي؟
1: تمام.
0: ده بيبقى سمك على
1: كور
0: رز،
1: سمك على بيض
0: كور رز، سقسقه في حاجه كده لونها بني ملحه شويه بتاكلها.
1: هم فهمولي كده. طب كويس والله، يعني انت بس شرح سهل يعني،
0: ما
1: كويس
0: مننا.
1: تمام. مش جمبري مقلي يعني؟
0: لا لا.
1: عارفك بتموتي في المقلي.
0: على فكره خالص
1: خالص ايه،
0: ما بحبش الحاجات المقليه، ما بقى لي سنين ما بقى يعني مبطلوها.
1: بس كنتي بتاكليه، بتحبيه زمان
0: وانا صغيره؟
1: وانا صغيره.
0: ايوه وانا يعني اللي هو من 5-6 سنين وانا في الليت 20s يعني early 30s.
1: انت لسه هناك؟
0: طبعا.
1: طيب على العموم يا جماعه، عايزين نعرض على الشاشه دلوقتي شهاده ميلاد يارا.
0: طيب ابعتوا لنا 015-5955-1006 facebook.com/نجومه فام. في موضوع مروان مجهزه هيرجع لكم بيه بعد الفاصل اللي جاي ده على طول مع بدايه الساعه الثانيه والاخيره. ارجو منك يا مروان ان انت تكون
1: ارجو مجهز منك كمان. لا ده الموضوع كبير، ارجو منك
0: مجهز الموضوع كويس، تقدر تعرضه على الجمهور بطريقه كويسه
1: شيقه.
0: بس كده، فخلينا نطلع الفاصل، في نشره اخبار بعد شويه ونرجع لكم على طول، خليكم معانا.
2: في هدايا بتفرح وقتها، وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت، عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايما وانت بتشتري إنها مدموغة، مغلفة، ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك، كلمنا على 15-057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633. تم رجمة فرخة في الوجود.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

الساعة دلوقتي 6. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637 449 697.

0: المصريين العاملين بالخارج خلال 7 أشهر.
1: رئيس معهد التخطيط القومي يؤكد أن سوق العمل يشهد تطورات تشريعية واستراتيجية.
0: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وأعمال تطوير الخدمات والحملات بمدينة بدر.
1: رئيس هيئة الدواء يبحث مع رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات سبل دعم الاستثمار وتعزيز حضور الدواء إقليميا ودوليا.
0: وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية يفتتحان حديقة كوكب الشرق ويتفقدان مرسى الأتوبيس النهري ومكتبة مصر العامة بالمنصورة.
1: بدء أعمال مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية لمناقشة جذور الهوية المصرية ومستقبلها.
0: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
4: بعدين.

0: ممكن ايه قول؟
1: ممكن نعمل تغيير في الموضوع،
0: ممكن نعمل تغيير فيك انت عامه.
1: تمام،
0: ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة، لسه طبعا مكملين معاكم. وكنا عايزين نقرأ كده بقى شوية مسجز وكده. يلا
1: اقري.
0: انا فاكرك هتقول حاجة. ماشي.
1: لا، كنت خبر عجبني.
0: قوله.
1: سواء من استراليا في صدمة بعد ما جاله إشعارات بغرامات سرعة عمرها 19 سنة.
0: أوكي.
1: يعني سائق في استراليا تفاجئ بوصول غرامتين مرور بسبب تجاوز السرعة. المفاجأة أن الغرامات دي حصلت من 19 سنة. راجل عنده 42 سنة جاله على البيت في أول شهر 9 اللي احنا فيه ده إشعارين بغرامتين قيمة كل واحدة منهم 167 دولار، بسبب مخالفتين سرعة في نفس الشارع في استراليا يوم 22 و 25 ابريل مايو 2007. الراجل اسمه سكوت. سكوت قال انه مش فاكر انه اتبلغ بالمخالفات دي وقتها، وكمان مش متأكد اصلا اذا كان عنده عربية اذا كان ما كانت معاه عربية في الفترة دي ولا لا. ورفض دفع الغرامتين بعد ما قصته انتشرت على السوشيال ميديا. السلطات رجعت الملف واكدت ان الاخطاء اتسحبت وانه مش مطالب انه يدفع اي فلوس. يعني المخالفة وصلت بعد ما كانت العربية نفسها قربت تبقى من التراث.
0: اوكي ماشي. طيب خلينا في موضوع النهارده.
1: يلا
0: ماشي. ايه الحاجه اللي كل ما تاجلها بحجمها بتحس ان حجمها كبر في دماغك؟ هديكوا امثله. خلاص، يعني مثلا ممكن يكون في مسج لازم ترد عليها وتفضل فاهم مطردك الايام في دماغك، عماله فاهم اللي هو عملت اجلها، بس اللي هي مسج فاهم واجعلك دماغك كده اللي هو ردها او هتضطر ترد عليها. مكالمة مهمة لازم تعملها، او مكالمة لازم تعملها فاهم وعمال تأجلها فتقلها عمال يزيد عليك. المشوار الصغير اللي بتعمله بس حاسس ان وراك مشوار صغير بس دمه تقيل او تقيل على قلبك او مش قادر، ويفضل ايه النهارده هنزل النهارده اجيب الحاجة دي او اودي الحاجة دي بكرة بعده فاهم، وكل يوم بتحسها اتقل شوية. الحاجة اللي مثلا محتاجة تتصلح وابتديت تتكيف بالحياة وهي مش متصلحة ومش مش قادر تنزل تصلحها. معرفش بقى ممكن يبقى فيه ايه تاني. قرار صغير مثلا مستهلك منك طاقة كبيرة اكبر من حجمه مثلا فاهم.
1: all of the above. الحقيقة
0: فاهم انا بحاول ادي امثلة كده لقصدي بسؤال النهاردة. الحاجة اللي كل ما بتأجلها تحس ان هي عمالة تقلها بيزيد عليك، مع انها ممكن تكون حاجة بسيطة جدا، مش لازم تبقى حاجة المصيرية.
1: ايوه فاهم. بس كله انا بالنسبة لي كل ده يعني ساعات بتجيلي مسج قادر ارد دلوقتي، مفيش حاجه مش مشكله ومفيش حاجه مهمه،
0: مش قادر،
1: مش قادر حقيقي، مش قادر ارد،
0: بس لازم ترد. فكل تقول خلاص مش مشكله هرد بعد ساعه بالليل.
1: بالليل
0: بكره.
1: ايوه
0: كده.
1: انت ايه؟
0: ان انا بشوفك يعني مثلا كل ما ببقى جايه وعارفه ان مروان هيبقى موجود فاهم اضطر اتكلم معاكي.
1: انت ايه؟ ما عرفناش برضه.
0: طب احنا لازم نطلع فاصل. يلا. في حاجه عايز تقولها ولا؟
1: لا، اللينك الجاي بقى
0: معانا مشهور. طيب 015-595-1006 قولوا لنا رايكم في موضوع النهارده. ايه الحاجه اللي كل ما السؤال نسيت
1: انا سبتها يعني ايه تخنق نفسها بالحبل.
0: الحاجه اللي كل ما تاجلها تكبر في دماغك. ابعتوا لنا.

0: يعلن الكرنك مصر للطيران عن فتح باب التسجيل المبكر لموسم الحج لعام 1448 هجريا بخدمات متكاملة وتنظيم دقيق ورعاية مستمرة طوال الرحلة. للتسجيل والاستفسار 011-325-300، رقم التسجيل الضريبي 308-618-343.
1: تم رجمة فرخة في الوجود.

0: تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107 رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: تخيل انك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: اطارات لينجلونج اختيار الابطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم FM.

0: النجمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: فكرنا بقى بموضوع النهارده.
2: طيب الحاجات اللي بتحسها تقيلة على قلبك بس هي واخدة حيز من دماغك، مكالمة، ترد على رسالة، تبعت ايميل معين، تعمل مشوار حتى لو مشوار بسيط، لازم تجيب حاجة مهمة من حتة، يعني الحاجات البسيطة دي الناس قايلة ايه؟
1: انت مستنيين ولا طب قول. اولا يا ريت تقروا رسالتي الاولى اللي هي ابو حمزه الغالي صاحب الاطلالات الشيك دايما وذو الخبره الكبيره في الحوار، مذيعتنا الجميله يارا صاحبه الاطلالات الجميله، يومكم جميل وسعيد عليكم وكل متابعين البرنامج ده. سعدوي من جده يقول بالنسبه لموضوع النهارده، الحالة دي بالنسبة لي بتحصل أنا يعني بتحصل معايا لما أكون مكلف شخص شخص ما يعني بمهمة معينة ويتأخر فيها، وكل ما أقول أكلمه أقول لا أستنى شوية لغاية ما يرد هو عليا، رغم أن المهمة دي ممكن تكون حاجة بسيطة جدا من وجهة نظري، بس ممكن يكون مش عندي أو ما عنديش الوقت عشان أنفذها أنا بنفسي. المهمة من وجهة نظري بسيطة جدا ولكنها واخدة حيز كبير من تفكيري عشان مش أنا اللي هنفذها. وبيقول ده وجهة نظري في الموضوع النهاردة. بنشكرك والله جدا يا سعداوي. أنت يعني أنت صح كده في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، هي دي نفس الفكرة، هو حاجة بسيطة بس واخدة حيز كبير جدا من تفكيرك.
2: أو تعرف المشكلة كمان ايه؟ ساعات بيبقى فيه حتة نفسية ان ايه زي ما احنا كنا بنقول من شوية، مكالمة هتعمليها بكرة الصبح بس مشوار لازم يتعمل مهم، لا ما انا مش ضامنة بكرة مثلا هنزل ولا لا، او مش ضامنة هعدي من الحتة دي ولا لا، فخلينا اعمله النهاردة يعني، او انا على الاقل بتبقى ساعات معايا كده، خلينا انزل بقى دلوقتي واخلص،
1: لا
2: عشان انا مش ضامن بكره، مش عايز انزل مثلا بكره، او مش عايز انزل اروح في الحته دي بكره، فخليني اخلصه النهارده يعني، ممكن اجي على نفسي في مشوار بس ممكن ااجل بقى مكالمه او مسج او ايميل لو طبعا ما فيش حاجه ضروريه للغايه يعني ممكن اجلها لتاني يوم.
1: لا انا ملكه التاجيل.
2: فعلا
1: عادي جدا ااجل كل حاجه وما اعملهاش، عادي جدا هعملها بس ممكن اجلها عادي.
2: بس انت عندك شويه عموما في طبعك يعني شويه الكسل.
1: لا مش كسلانه. مانيش مزاج. فرق
2: ايه بقى الفرق؟ اشرح لنا الفرق ما بين كسلانة
1: ومش كسلانة. ممكن ماليش مزاج اعمل دي بس انزل مثلا افرك في حاجه تانية خالص ست ساعات، ما عنديش مشكله. هو مش كسل، هو ماليش مزاج مش دلوقتي عادي بس.
2: اللي عايزني يجيني يجيني، انا ما بروحش لحد. دي تناكة ولا عزة نفس؟ لا ده مشغول حضرتك.
1: طيب نبيل حماد بيقول والله يا مارو يا يارا نفس المشكلة اللي عندكم، كأنكم عارفين ان المشكلة بتاعتي انا في واحد صاحبي هيكلمني في موضوع في مصلحة ليا، وفي برضو موضوع تاني عائلي وعارف ان في وجع قلب وكلام كتير من امبارح، فجيت متأخر من الجيم اكلت وقعدت اسمع اغاني لغاية ما نمت واجلت الموضوع للنهاردة بعد الفطار والغدا، وقريت شوية في التليفون الجرايد عشان لما يتضايق نفسي بتقفل من كل حاجة. ده نبيل حماد بس.
2: طيب بصي بقى يا ستي، النهاردة عيد ميلاد داليا جبر. يا داليا كل سنة وانت طيبة. الإهداء ده من إيناس وزين وائل مأمون. بيقولوا لها كل سنة وهي طيبة، هي صاحبة إيناس جدا.
1: هي داليا عندها كم سنة معلش؟
2: زي ايناس وزي 23 سنه.
1: ليه بتعامل داليا كان احنا بنقول لداليا كل سنه وانت طيبه؟
2: لا انا عشان افهمك انت
1: بقى نجيب لك بسكوت.
2: انا لسه انا هقدمك ليها كمان.
1: اوكي
2: عموما يعني الاهداء من زين.
1: حاسك بتهني طفله عيد ميلادها.
2: ايناس ووائل مأمون لداليا جبره كل سنه وانت طيبه وعقبال مليون سنه.
1: جابوا لها هديه؟
2: اكيد.
1: أوكي.
2: اكيد
1: جابوا لنا هديه.
2: بص يا داليا،
1: جابولي هدية.
2: ده صوت يارا. عموما يا داليا لو هتعملي عيد ميلادك او يعني هتحتفلي بعيد ميلادك بأي شكل،
1: ابعت لنا
2: تورت. يارا بتنزل عيد ميلاد عندها فقرة ساحر وعندها فقرة ترابيز. هي بتعمل الاتنين، بتاخد 240 جنيه تدفع لها 40 جنيه مقدم وال 200 جنيه في اخر الفقرة وهي ماشية. عندك بقى بيتزم الصغيرة، عندك منين، عندك شريك، عندك اي حاجة، يارا بتقبل الكلام ده وتتروح بيه. وهي ممكن نغني لداليا القطع المشهورة
1: Happy birthday to you لا لا لا لا لا Happy birthday to you لا لا لا Happy birthday يا داليا.
2: احنا اسفين يا داليا،
1: حتة الكيكة يعني مستنيها. الكلام ده مش ببلاش. اكرر مش ببلاش.
2: مش ببلاش فعلا. كل سنه وانت طيبه يا داليا
1: وعيد
2: ميلاد سعيد وعقبال مليون سنه.
1: وان شاء الله اصحابك اللي عاملين لك الاهداء يكونوا جابوا لك برضو هدايا وحاجات حلوه كتير.
2: بفكرني يا وائل نخلص على يارا عشان نخلص من وجع الدماغ ده.
1: بنكمل معاكم بقى موضوع النهارده. ايه الحاجه اللي هي ايه بتكون حاجه ممكن تكون حاجه بسيطه مضطرين تعملوها او محتاجين تعملوها واخده حيز كبير من تفكيركم او تحسوها تقيله؟ حد هنا حماده المصري بيقول اي مشوار في طابور لازم اقف فيه بيقول بيكون تقيل جدا على قلبي. بس فمفهومه جدا طبعا. حد عايز اغنيه لروبي؟ حاضر. هاي مروان، هاي يارا، من متابع القناة وبرامجها وإن شاء الله تكونوا فاكريني. هو حد باسم الحمد لله. موضوع الحلقة بيقول زي المذاكرة مهمة بس إيه
2: بتتأجل
1: تتراكم.
2: بتتأجل بتتأجل عادي على فكرة.
1: من السودان مساء الفل عليكي. حد هنا بيقول كريم تقريبا او كيمان بيقول عموما مش بحب احس اني مضغوطة، مش بحب اعمل حاجة بالاجبار. هو
2: كريمين
1: بس هي مكتوبة كي بتقول مش بحب اعمل حاجة بالاجبار. ما حدش فينا يعني عامة
2: مجبر اخاك على بطل.
1: استنى مين تاني؟ يا ابني بطل تتنمر على مديرتك. دي مسج جاي لك من 80% من المستمعين. يا ابني
2: يا ابني
1: ابعتوا لنا بقى قولوا لنا رايكم.
2: انت تاخد بقى حماده مصري تاخد يارا وصاحبك مينا وتعملوا، بس اهم حاجه تعملوا جروب فانزات يارا.
1: فانزات
2: يارا على الفيس. تعملوه على الفيس ويعني اعملوه بس وملكوش دعوه.
1: قولوا لنا رايكم في موضوع النهارده. هنقرا المسجز بتاعتكم مع اللينك اللي جاي. ايه الحاجه اللي ممكن تكون بسيطه بس تحسوا انها واخده حيز كبير من تفكيركم او كل ما تاجلوه تحسوا انها بتتقل؟ نسمع يارا.
2: يلا
1: ما يهمك ونرجع.

0: يعلن الكرنك مصر للطيران عن فتح باب التسجيل المبكر لموسم الحج لعام 1448 هجريا بخدمات متكاملة وتنظيم دقيق ورعاية مستمرة طوال الرحلة. للتسجيل والاستفسار 011-325-300 رقم التسجيل الضريبي 308-618-343.
1: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف وعدد الجرامات، لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: عارف يعني إيه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة. بمناسبة العيد 11 للولو هايبر ماركت، أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعينا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
3: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
4: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
5: تابعونا على youtube.com

0: الحكمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: طيب لسه بنسألكوا ايه الحاجات اللي بتبقى واخدة حيز في تفكيرك عشان انت مأجلها
2: مع انها بسيطة، ممكن تكون بسيطة مش حاجة
1: محتاج ترد عليها، ايميل محتاج تبعته او ترد عليه، مكالمة، حاجة معينة بتتعمل في البيت هي سهلة وبسيطة بس مش قادر تقوم تعمل، يعني حاجات كده. ايه بقى اللي عندك؟
2: ميار بتسلم علينا عايزة اغنية
1: ازيك يا ميار،
2: هيثم شاكر اهداء لمامتها وبتقول وحشتيني قوي يا ماما، مساء الفل عليكي وعلى والدتك. بصي بقى يا ست الكل، هاتي ورقة وقلم واكتبي ورايا. انا من الناس اللي ما عنديش حاجة بأجلها لما بتطلع في دماغي حاجة بعملها او اي قرار باخده بسرعة، ما عنديش تردد وباخد القرار خطأ او صح وبتفاجئ بالنتيجة بعدين. لو قررت اخرج يعني اخرج في اي وقت، قررت اعمل اكلة معينة هعملها حتى لو الساعة 3 الفجر، حتى قرار السفر انا مسافرة بكرة، ما اعرفش ده صح ولا غلط، دي من مها من الرياض.
1: اوكي
2: ماشي ماشي، بس اكيد في حاجات يا مها ممكن تكون بسيطة وراكي ومثلا تحسي ان هي واخدة حيز كبير قوي وانت شايلة همها يعني. في ايه تاني يا مروان؟ ثانية واحدة بجد. السلام عليكم، عايزة اغنية توليت، كان لسه في توليت من شوية. بجد انا بحبكو قوي، البرنامج بتاعك واسمي أروى مساء الفل عليك.
1: طب عايز اسألك على حاجة يا يارا، احنا بنأجل الحاجة اللي ورانا ولا بنأجل الإحساس بتاع انه وراكي حاجة؟
2: الاثنين. انت بعد قررت
1: لا ارحميني من الردود دي، ما بتلاقيش حاجة تقولها
2: الطرق الفرعية. يعني اكيد لو انت مأجل الحاجة تبقى دمها تقيلة واخدة حيز من تفكيرك، يعني معناها ان دمها تقيلة على قلبك.
1: لا مش معناها كده خالص على فكرة، دي حاجة ودي حاجة تانية. يارا لما تفهمش السؤال فيتين في الحاجتين يتأكد الحاجتين.
2: طب قول لنا انت.
1: انا بسألك
2: ابو العريف.
1: انا بسألك. بص يا ستي، ممكن تكون المهمة سهلة لكن الإحساس اللي وراها تقيل، المكالمة سهلة لكن خايفين من أن المكالمة دي تجيب نتيجة غير اللي احنا مستنيينها مثلا، الكشف بسيط لكن خايفين من النتيجة، يعني ما درسك وجعك ومستتقلة مشوار الدكتور بس انت مش مستتقلة المشوار، انت خايفة الدكتور يقولك مثلا هنخلع الدرس مثلا يعني. أحيانا احنا مش بنهرب من الفعل النسو، احنا بنهرب من إحساس مؤقت، إحراج، خوف، توتر، ملل، إحساس بالتقصير. المفارقة بقى أو الغريب أو إن الهروب من الإحساس ده بيبقى لمدة 10 دقايق، ممكن يخلينا نعيشه بدرجة أقل لكن كل يوم لمدة أسابيع. يعني أنت بتحسي الإحساس ده فترة قصيرة جدا بس هو في دماغك طول الوقت. أنا لو ما رحتش الدكتور هيفضل درسي وجعي،
2: يعني ومعناها لسه هروح الدكتور بكرة أو بعده أو
1: مثلا عملية تأجيل بس هتحصل، وفي نفس الوقت هي شغلة بالك. بس فهمتي بقى إن هما الاتنين مش
2: لا زي بعض. انا بجريك، انا ماشي معاك علشان يعني
1: برافو يا يارا، شاطر.
2: مساء الورد على اساتذة الإزاعة دي هالة جمال، بتقول في مثل بيقول eat the frog، اللي مش عايزه اللي مش عايز اعمله اعمله واخلص، اللي مش عايز اعمله اعمله واخلص. eat the frog. انا اول مره اسمع المثل ده، ما اعرفوش انت عارفه؟
1: لا.
2: في هنا ايه
1: عشان جماعة يا رب تستهجع عشان ايه مرات رؤية ده تقرأ مسجز
2: سامية بجدي
1: الرقم اللي أوله 01.
2: عبدالله الشرقاوي بيقول ان انا هغير السبوت اللي في البيت، السبوت
1: اللمبة يعني. اوكي
2: حاجات البيت دي دمها تقيل قوي، اللي هو الحاجات اللي لازم تتعمل في البيت دي، تصلح حاجة، تجيب حد يظبط لك حاجه، يا بقى يعني
1: زي
2: ممكن
1: إيه
2: اسيبها بايظه.
1: لا بس اللمبه دي امرها سهل،
2: يعني حاجات يعني كهربا مثلا تبقى تبوظ حاجه مش قادر دلوقتي خالص.
1: اللمبه دي امرها سهل. اللمبه هي حقيقي في ثانيه، يعني المشكله لو حاجه بقى محتاجه مثلا بورن، انت ما عندكش الاوبشن ده قوي، يعني محتاجه تنزلي الصيفي وتطلعي الشتوي.
2: لا ما عنديش.
1: ما لو عندك حتتين هدوم كلهم اسود فمش فارقه يعني. فدي من الحاجات اللي ممكن تبقى تقيله على قلب الواحد.
2: بس انا عشان كده ما بعملش.
1: هتحطي بقى سلم او كرسي عالي شويه عشان تنزلي الحاجات من فوق وتحطي.
2: ما هو بقى انا بالنسبه لي لمبه كده بقى، احط سلم واطلع، ممكن اقع ولو وقعت هتكسر،
1: يمكن شكلك يتغير للاحسن لما تقعي
2: حاجات دي، فاهم؟ فخلاص عادي سيبها محروقه، هنور اباجور.
1: يا سلام.
2: هي كده
1: جميله.
2: بس يعني فقولوا لنا كده في السريع اصلا مش متبقي وقت كتير،
1: مش متبقي فعلا. آه.
2: مشوار الصيانه الدوريه للعربيه يا جماعه ده احمد الجندي. معاك جدا.
1: ده
2: مشوار دمه تقيل قوي، مع ان انت هتروح تسيب العربيه تستناها وتمشي، بس على قاعده. مساء الخيرات على مديرتنا وابو حمزتنا.
1: هي فكره
2: كلها على بعضها، هي كلها على بعضها
1: يعني، بس هو الانتظار اللي بيبقى صعب.
2: اوكي، مينا بيقول بص اقدر اقول لك ان انا مش باجل اي حاجه متعلقه بالشغل، لكن الحاجات اللي غير الشغل ممكن اقوم بتاجلها، بس لو حاجه عايز اعملها بس ما عنديش مزاج بتلكك ان لسه هسال عنها الاول وابقى اعملها وانا بريح دماغي عشان ما افضلش افكر فيها. هي غالبا اغلبيتهم كده يعني. في ايه تاني؟
1: في حاجات مرتبطه بالمود عندك يعني، هنزل الشتوي والصيفي مثلا
2: عندي انا في المسجز ولا عندي كيارة؟
1: لا لا عندك انت كيارة.
2: حد بيقول تجديد الرخصه طارق الدويني.
1: بس دي ما فيهاش هزار دلوقتي.
2: لا
1: بس هزار فعلا،
2: بس بتبقى رايح اللي هو عندك مهمه، فاهم؟
1: ايوه، بس
2: اي حاجه ليها دعوه. مشوار بنك برضو، انا مشاوير البنك دي يا نهار ابيض ممكن اجلها بشهور. تقيل على قلبي قوي.
1: اشمعنى؟
2: معرفش، مع انه هو ما فيهوش حاجه، انت بتخش وبتنجز وتمشي بس. بس تقيل عليا انا، فاهم؟
1: اوكي.
2: بس سوبر ماركت برضه،
1: بعدين انت بتحبي لقطه السوبر
2: ماركت.
1: ما يارا بتحبي فكره السوبر ماركت انها تروح تفتح حاجات وتاكلها وما تحسبش عليها
2: وسيبها على الرف.
1: شباسي بقى الحاجات دي.
2: كنت هتقول حاجه نسيت، متاكده انها مش مهمه، بس اقول لو يعني
1: لا ما نسيت عشان انت قصدك بتقولي كلام كتير ملوش.
2: صباح الخير على وزيره ووزير السعاده. الله الله يا ايمن بيقول والله هو احساس اكتر ما هو اكتر ان يكون في الاولويات، يعني ما ينفعش اشتري حاجه رفاهيه وفي حاجه اساسيه المفروض تيجي.
1: لا يعني بس دي حاجه ثانيه، دي بعيده شويه.
2: ده يا ايمن موضوع مختلف، بس يعني كده
1: دي بعيده شويه.
2: مناقشة الابريزل مع الستاف.
1: يا سلام.
2: من هاني شلبي. تعالوا نتكلم على الكي بي ايز.
1: التارجت، عملت ايه في التارجت؟
2: فدي المسجز اللي جايه ميار.
1: على العموم يارا احنا من بقالنا فتره مأجلين الموضوع ده، بس خلاص اعتقد
2: ان الاوان
1: نقول لك ان الحلقه خلصت. اتكلي على الله. طريق السلامه شربات.
2: شكرا، روح اتغدى انا بقى.
1: بص
2: يا مروان، احنا استحملناك
1: ان شاء الله
2: كتير.
1: نبقى معاكم بكره من 5 لـ7 دقايق، وتبقى معاكم جان عبد الله وحلقه جديده من اجمل صباح.
2: يوم جميل عليكم جميعا، نشوفكم بكره. باي باي.
1: باي باي.
3: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
4: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟
5: يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
6: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
7: تمر أجمد فرخة في الوجود.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والسودان وغزة.
2: وزير الكهرباء يبحث مع اللجنة الاستراتيجية للكهرباء تأمين الشبكة القومية وضمان استدامة واستمرارية التغذية.
1: وزير التعليم يشدد على أهمية قيام القيادة التعليمية بالنزول الميداني المستمر للمدارس للتعرف على المشكلات الفعلية.
2: وزير العمل يبحث مع سفير مصر لدى لبنان أوضاع العمالة المصرية وتعزيز التعاون بما يحقق رعاية العمالة المصرية في لبنان.
1: وزير المالية يؤكد الجاهزية لتنفيذ أي مقترحات تدفع مسار تحفيز الامتثال الطوعي وتجذب ممولين جدد.
2: وزير الصناعة يؤكد العمل على جذب شركات ألمانية متخصصة في التكنولوجيات المتقدمة.
1: رئيس وكالة الفضاء المصرية يبحث مع وفد من هيئة الارصاد الجوية الصينية سبل التعاون المشترك.
2: استدعاء عمر فايد للانضمام إلى منتخب مصر بعد إصابة حمدي فتحي.
1: وزير الرياضة يبحث مع رئيس الاتحاد المصري للسكواش خطط إعداد المنتخب الوطني للفترة المقبلة.
2: الطقس غدا مائل للحرارة، رطب في الصباح الباكر، حر رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: تأتي جمعتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: اهلا بيكم في حلقه جديده من اجمد سبعة الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي ليكم وكل انضمونا من جديد. يا رب تكونوا في اللحظه دي او في الوقت ده مستمتعين ببرامج نجوم اف ام وتكملوا معانا باغنيات قويه جدا والمزيكا اللي انتم بتحبوها من خلال استطلاع المراكز اللي بيحصل معانا كل يوم. اني اغنيه في اني مركز واني اغنيه لسه بتنافس ومستمره واني اغنيه انضمت جديد. النهارده عندنا اغنيه جديده انضمت برنامج وهي من الأغنيات الواضح ان انتوا حابينها لان هي واضح ان هي محققة ارقام نسب استماع عالية, فهي بتشارك معنا النهاردة في البرنامج وهي بعنوان ماسكارا لسانت ليفانت ومحمد عساف. تنضم لينا لأول مرة في المركز السابع. شجعوها وشجعوا بقية الأغاني, بعتوا فوت على 015 595 1006.

واضح الأغنية طبعا هي ستايل في مزيكا شامي أو لبناني على طبعا عارفين إنه سانت ليفانت فلسطيني ومحمد عساف نفس الحكاية. فهي الأغنية ليها طابع كلها على بعض طابع لبناني شامي زي ما تحبوا. بس هو الـ الـ الـ الكلام ده بيقول إيه لو أنتوا مستوعبين الكلام ولا لأ؟ إيه أكتر كلمة لفتت انتباهكم في الأغنية؟ هل الكلام بقى له دور مهم في الصناعة النهاردة؟ الكلمة بقت بتفرق ولا مهم البيت والرقص وخلاص والإفيه؟ يعني مهم نعمل أي بيت بيرقص وأي ناس حاجة تفرفش وتشهيص وتسقف وكده ويبقى فيه إفيه الله يبقى حاجة جميلة يبقى يزين التورتة فنعمل تورتاية كده حلوة فتبقى كلها على بعض شكلها ان هي حاجة حلوة. لكن تخش بقى تجربها تخش في العمق شوية هتلاقي ايه المكونات. لقيتوا مكونات ولا لا؟ ده سؤالنا. شاركوا معنا وبعتوا على 015 595 1006.

في أركان الأغنية كانت معروفة يعني، يعني أركان الأغنية كلمات وعادة كانت بتبقى أشعار مفروض مش إفهات، يعني كلام موزون له معنى في إطار موضوع معين بوزن معين بطريقة إلقاء معينة، وبعد كده بيكون في لحن، وبعد كده انضم موضوع التوزيع، فبقت دول مثلث العمل في العمل الفني، وصوت الفنان طبعا هو العامل الأساسي للأغنية، يا بيضيف ليها إضافة قوية جدا يا إما بياخد العمل كله ويروح مشوار بعيد ما بيرجعش. لكن اليومين دول واضح إن الأركان العمل الفني ما بقتش هي هي، بقى في زي ما قلنا حط إفيه على أي هيصة ويلا نسقف كلنا وإن شاء الله أنا مبسوطين وكل حاجة تمام. إيه رأيكم؟ شاركوا معنا وابعتوا على الواتساب على 015-595-1006. بيكلموني رامي جمال مطلوبة مننا ومطلوب مننا ليسي الفقر الثلاثة الواحد، فوت لتامر حسني، فوت لرامي جمال من جديد، فوت للولا البنات لعمر دياب وحمادة تحياتي. وبنسمع مع بعض دلوقتي تاتا لكايروكي، لسه مشاركة معنا رقم 6.

0: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايما سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل اجمد سبعه الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وفي مسجز لاختيارات لفقره 3-1 ما بين جنات وما بين رامي جمال النهارده. لحد دلوقتي دي الاسماء اللي اتبعتت وليسي عم المجال كله. عائشه، اهلا يا عائشه، ازيك؟ تحياتي ليكي، بشكرك، شكرا والله على المجامله اللطيفه دي. وبتختار معانا احمد باتشان، في كمان بينضم وائل جسار، رامي جمال من جديد ورامي جمال التاني، ولسه في انتظار مشاركات اكتر واكتر لنجم فقره اليوم. وانتوا بتبعتوا اختيار النجم، ابعتوا فوت الاغنيه بقى، شايفين ان انتوا شايفينها حلوه مشاركه معانا في البرنامج وعايزين تشجعوها، او اغنيه جديده حابين انها تنضم للبرنامج، يعني من اساسه مش موجوده على نجوم اف ام ومش موجوده في البرنامج، فعشان تشجعوها تشارك معانا من غير كلام. هي رقم 5 النهارده، نسمعها وراجعين.

يلا بنكمل وبنوصل لرقم 4. خلاص الرقم 4 دي بتكون الأغنية اللي قبل فقرة 3-1 على طول، فقربنا جدا جدا والاختيارات لسه بتزيد على النجم رامي جمال النهاردة في فقرة 3-1. موافقين ولا مش موافقين، ولا عايزين تسمعوا مزيكا تانية زي ما انتوا عايزين؟ سريعا شاركوا على 015-5955-1006 واسم الأغنية بقى والتانية والتالتة، لأن هما 3 هتبقى حاجة لطيفة جدا وانتوا بتبعتوا المسج.

يلا بينا نبدأ الحكاية مع رامي جمال نجم فقرة تلاتة الواحد النهاردة. بيكلموني زي ما اخترتوها هي أول واحدة، والحمد لله إن أنت اخترت معانا أغنية. يعني تفاضل بقى كده اتنين نكمل المشوار ونختار الأغنيتين التانيين. إيه اختياراتكم لرامي جمال النهاردة؟ ابعتوا وشاركوا على 0155 95 1006.

عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد ال11 للولو هايبر ماركت. اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزة الالكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الاول امر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447 599 798.

0: حق التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: يلا بينا احنا بنكمل فقرة 3-1 اللي رامي جمال النهاردة. وسمعنا مع بعض بيكلموني, وهي من الأغنيات اللي بقت برضو علامات في مشواره, وعلى طول بتطلب مننا الأغنية دي, فبهديها لكل الناس اللي اختاروها. يا رب تكونوا استمتعتوا. والأغنية التانية هي ودعتيني وبتوعديني وتوعديني ودعتيني كذا. كان في حاجة كذا أغنية فيهم نفس الحروف دي, انا معتقد ان هم كذا واحده مطلوبين مننا, بس انا كلهم اساميهم دخلوا في بعض. بس اللي بسمعها دلوقتي هي ودعتيني غير بتوعديني, برضو مطلوبين مطلوبه مننا, وبيهم كلهم مطلوبه. في حد عنده اي اختيارات تانية لرامي جمال؟ حد عايز يسمع حاجه معينه؟ شاركوا, لسه في شويه وقت لاختيار الاغنيه الثالثه لما تبعتوا مسج على الواتساب على 015 5955106.

يوم كلهم. دي الأغنية الثالثة والأخيرة لرامي جمال النهاردة في فقرة ثلاثة الواحد. يا رب الفقرة تكون عجبتكم، وبرحب بيكم من جديد وكل الناس اللي بتسلم عليا، وكان طبعا بتوعديني مطلوبة مننا برضو زي العادة. وتحياتي لمها، شكرا على الصورة الحلوة يا مها اللي انتي بعتاها. شكرا على الحلقة اللي كلها بهجة وفرحة، حلقة جميلة. شكرا جدا على التعليق اللطيف ده من محمود ماريو، تحياتي ليك يا محمود، وشكرا انت مستمتع. فوت لعمرو دياب وجاني اللي بيهم كلهم شهرا بهديها. اوكي تمام، تديها لي انا. مرسي جدا جدا جدا يا مها. في اختيار لشامي شارك فقرة ثلاثة الواحد، وبنكمل وبنوصل دلوقتي لخسارتنا لتامر حسني معانا النهارده في المركز الثالث. بنفكركم رقم التواصل من خلال واتساب، وفي التواصل هنكتب الفوت لاغنيه بنحبها عشان نشجع المزيكا اللي احنا بنحبها انها تستمر وتفضل قويه وتفضل بتنافس ونسمعها كل يوم على نجومها في انفا اجمد 7 الساعه 7.

0: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: وحتى اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة سانت ليفونت ومحمد عساف ماسكارا. كايروكي تاتا.
2: الناس بتجري وتتغابى غابة غابة غابة.
1: خمسة تو ليت من غير كلام. أربعة تامر عاشور ولاد الحلال. تامر حسني يخسرتنا.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بشكركم جدا على متابعتكم لحلقتنا النهارده من اجمد سبعه. بكره ان شاء الله في نفس الميعاد نشوف ترتيب الاغنيات ايه اللي حصل فيهم. ما تبطلوش تبعتوا فوتس بقى لحد الحلقه بكره، علشان لو في اغنيه معينه عجبتكم فتستمر معانا وتفضل وتوصل كمان لمركز متقدم. تحياتي كل الناس اللي شاركت معانا النهارده وطلبت اغنيات وسمعت البرنامج وبعتت حاجات لطيفه، يعني مشاركتكم هي طبعا اهم حاجه في الحلقه، وهي دي اللي من خلال الحوار رايح وراجع ده احنا بنعرف انتوا بتحبوا ايه وحابين تسمعوا ايه. بشكركم، وده ايه هيكون موجود معاكم محمد عبد الوهاب وحلقه جديده من فلسطين، تابعوه من الساعه 8 لحد الساعه 10. سيبكم مع رقم واحد لولا البنات للهضبه. باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والسودان وغزة.
2: وزير الكهرباء يبحث مع اللجنة الاستراتيجية للكهرباء تأمين الشبكة القومية وضمان استدامة واستمرارية التغذية.
1: وزير التعليم يشدد على أهمية قيام القيادات التعليمية بالنزول الميداني المستمر للمدارس للتعرف على المشكلات الفعلية.
2: وزير العمل يبحث مع سفير مصر لدى لبنان أوضاع العمالة المصرية وتعزيز التعاون بما يحقق رعاية العمالة المصرية في لبنان.
1: وزير المالية يؤكد الجاهزية لتنفيذ أي مقترحات تدفع مسار تحفيز الامتثال الطوعي وتجذب ممولين جدد.
2: وزير الصناعة يؤكد العمل على جذب شركات ألمانية متخصصة في التكنولوجيات المتقدمة.
1: رئيس وكالة الفضاء المصرية يبحث مع وفد من هيئة الأرصاد الجوية الصينية سبل التعاون المشترك.
2: استدعاء عمر فايد للانضمام إلى منتخب مصر بعد إصابة حمدي فتحي.
1: وزير الرياضة يبحث مع رئيس الاتحاد المصري للسكواش خطط إعداد المنتخب الوطني للفترة المقبلة.
2: الطقس غدا مائل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حر رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: معكم مع في الستان مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام،
1: نجوم اف ام
0: على كيف.
2: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة في الاستاد هكون فيها معاكم انا محمد عبد الوهاب هوبا. على مدار ساعتين هتكلم فيهم عن حاجات مهمة كتير تخص منتخب مصر، تخص الشناوي، تخص رمضان صبحي، تخص الاهلي والزمالك. وغير كده كمان هيكون معانا لقاء مهم جدا مع واحد من صناع المحتوى المهمين في يعني الإعلام الإلكتروني في مصر. هيكون معانا أحمد غريب، هنسنتر مع أحمد غريب وهنتكلم معاه عن حاجات كتيرة جدا تخص ملفات الكرة المحلية والكرة العالمية. هنتكلم في حلقتنا النهاردة عن إيه؟ هنتكلم عن الشناوي، وهل الشناوي فعلا بيفكر إن هو يعتزل دوليا ولا لأ؟ هنتكلم عن قصة الشناوي والكواليس المهمة جدا لتخص الشناوي، ابتداء من كاس العالم لحد معسكر المنتخب اللي دخل في المنتخب الفترة اللي فاتت عشان مباريات اللي هتبقى تصفيات كاس الأمم الأفريقية. كمان هنتكلم عن كواليس مهمة تخص ملف رمضان صبحي وإيقافه لمدة 4 سنوات. طبعا يعني كان خبر حزين بالنسبة لكل جمهور الكرة المصرية، قصة تأييد إيقاف رمضان صبحي عن ممارسة كرة القدم لمدة 4 سنين. هنتكلم عن كواليس مهمة جدا تخص قصة رمضان صبحي. كمان هنتكلم عن يعني قرار مصيري جوه نادي الزمالك، والقرار ده بخصوص فلوس بزيرة. إلى أين فلوس بزيرة هتتصرف إزاي بعد ما الزمالك هيتلقى الدفعة الأولى من فلوس بزيرة، واللي تقريبا بنتكلم على حتة 3 مليون دولار. كمان هنتكلم عن أزمة أو يعني قصة وملف المدير الرياضي جوه نادي الزمالك. طبعا بعد جون أدوارد، مين المدير الرياضي القادم بالنسبة لنادي الزمالك، ووقت الإعلان عن المدير الرياضي القادم في الفترة الجاية. كل ده هنتكلم عليه ما يخص الزمالك. كمان هنتكلم عن جديد ملف شركة الكورة، ده بالنسبة للزمالك. بالنسبة للأهلي في حاجة مهمة جدا بتحصل جوه الأهلي، وهي قصة تجديد ثنائي الفريق محمد هاني وياسر إبراهيم. هل الأهلي جمد المفاوضات؟ هل لسه في مفاوضات شغالة مع الثنائي ده؟ هنتكلم عليه في حلقتنا النهاردة. هنتكلم معاكم كمان عن اختيارات قائمة منتخب مصر، وده اللي احنا عايزين نسألكم عليه. 015-595-5006 هو رقم الواتساب بتاعنا، ابعتوا لنا وقولوا لنا رأيكم في حاجات كتيرة جدا بتحصل.

عن قائمة منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم، شايفين الاختيارات كلها منطقية؟ شايفين في لعيبة كانت تستحق تبقى موجودة ولا لأ؟ وبخصوص كمان نادي الزمالك، عايز أعرف رأيكم بخصوص بيع خوان بزيرة. شايفين قرار إدارة نادي الزمالك كان قرار الأمثل في قصة بزيرة، سواء ببيعه أو أن أنتوا شايفين أن هو كان يفضل في يعني نادي الزمالك ويكمل الموسم ده، خصوصا مع إيقاف القيد اللي موجود بالنسبة للزمالك؟ وهنتكلم معاكم كمان فيما يخص إيقاف القيد، لأن طلعت تصريحات من محامي صلاح مصدق صاحب القضية الأساسية في إيقاف القيد التأديبي بالنسبة للزمالك، وهنقول لكم هل في نية من المحكمة الرياضية الدولية لتخفيف عقوبة الزمالك لفترة قيد واحدة، وان الزمالك يقدر يجيب صفقات في يناير الجاي ولا لا؟ كل ده في حلقتنا النهاردة، حلقة هتكون دسمة جدا ان شاء الله، تكون حلقة ممتعة جدا بوجودكم ومعانا. ما تنسوش تاني رقم الواتساب بتاعنا 015-595-5006، ابعتولنا وقولولنا رأيكم في اختيارات حسام حسن لقائمة منتخب مصر.

عيش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
1: انتوا لسه مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد. 015-595-1006 رقم الواتساب بتاعنا، رقم آخره 17، بيقول مساء الخير يا هوبا بزيرة، مش عاوزنا يبقى ايه علاقة مجلس الإدارة بقى أهم حاجة راحة اللاعب. هكلمك يا مايكل عن يعني دخل مجلس إدارة نادي الزمالك في قصة بزيرة أثناء بيع بزيرة وقبل بيع بزيرة وكمان ما بعد بيع بزيرة. خلينا نتكلم دلوقتي عن الشناوي. الشناوي كان في كواليس مهمة جدا ظهرت في الساعات القليلة اللي فاتت بخصوص مشاركة مصر في كاس العالم ودور الشناوي مع قائمة منتخب مصر في كاس العالم. الكلام مع الشناوي كان ان كابتن حسام حسن اتكلم مع الشناوي وقال له ان ماتش ايران لو احنا ضامنين الصعود بنسبة كبيرة، وده اللي كان حاصل فعلا، انت هتلعب ماتش ايران، عشان الشناوي كان فارق معاه بشكل كبير ان هو يكون الحارس المصري الوحيد اللي شارك في نسختين من كاس العالم. طبعا انجاز كبير جدا، لكن عايز اقول لكم الشناوي شارك في كل البطولات الممكنه ومنهم كمان الاولمبياد غير كاس العالم. الكلام مع الشناوي انه خلاص انت هتلعب ماتش ايران، خصوصا كمان بعد النتائج الكويسه بتاعتنا سواء في ماتش بلجيكا او ماتش نيوزيلندا. اللي حصل ان في المحاضره اللي قبل الماتش ان الشناوي قاعد مع بقيه الفرقه ولقى ان اسمه مش موجود على السبوره بتاعه اللعيبه الاساسيه اللي هتشارك في مباراه ايران من بداية اللقاء. طبعا الشناوي اتضايق جدا وكان ليه رد فعل. كابتن إبراهيم حسن اتكلم مع الشناوي، كابتن حسام حسن اتكلم مع الشناوي وحاولوا يعدلوا الموضوع ويدخلوا الشناوي تاني في قائمة ماتش إيران. وصلوا لوليد بدر المدير الإداري بالنسبة للمنتخب، قال لهم خلاص أنا بعت السكور شيت ومش هينفع إن احنا نغير فيها، ولو غيرنا فيها نخسر تبديل من بداية المباراة، فمش هينفع وخلاص. ومصطفى شوبير هو اللي يشارك بشكل أساسي. عايز أقول لكم إن مصطفى شوبير كان موافق جدا، ودي حاجة تحسب لمصطفى شوبير إن هو الحارس الأساسي في أول ماتشين، لكن ما كانش فارق معاه تماما إن محمد الشناوي هو اللي يشارك. طيب مبدئين كده يا جماعة، أنا عايز أقول كلمتين عن الشناوي، عايز أدي محمد الشناوي حقه، لأن الراجل ده مش واخد التقدير اللي يستحق. ليه؟ لأن محمد الشناوي واحد من حراس المرمى اللي ما يعني ما ظهرش من سن صغير مثلا مع النادي الأهلي، بالعكس كان موجود مع الأهلي ومشي من الأهلي وراح بتروجيت ورجع تاني على الأهلي، وما كانش حد شايف محمد الشناوي إن هو طريقه سهل إن هو يكون حارس مصر الأول. لكن الشناوي اشتغل عن نفسه بداية من قبل كمان كاس العالم لحد وقتنا هذا، ومحمد الشناوي واحد من أهم حراس مرمى في تاريخ مصر. أنا من وجهة نظري شايف أن الشناوي هو يعني واحد من أفضل ثلاث حراس مرمى في تاريخ مصر. الشناوي ليه أرقام قياسية كبيرة جدا، أكتر كلين شيتس في موسم، الشناوي حصل على 4 دوري أبطال إفريقيا، الشناوي حقق حاجات كتيرة قوي في الكورة، لكن الناس مش بتدي الشناوي التقدير اللي يستحقه. عايز أقول لكم أن الشناوي وهو جوه الأهلي بعد تألقه في كاس العالم جاله أكتر من عرض من نادي النصر بداية من 2019 ونهاية كمان ب 2024، والعروض دي وصل ان الشناوي كان هياخد في الموسم الواحد $1.5 مليون، لكن الشناوي فضل ان هو يكتب التاريخ مع الاهلي. عايز اقول لكم الشناوي مع وجود مصطفى شوبير كحارس اساسي ما كانش فيه رد فعل، كان فيه هجوم كبير جدا خصوصا كمان في كاس العالم للانديه على الشناوي، الشناوي ما كانش فيه رد فعل. فواحد بالاخلاق دي، واحد بالتعامل ده والقيادة اللي فيها محمد الشناوي، واحد بالأرقام اللي حققها محمد الشناوي يستحق تقدير أكتر من كده. ليه أنا بقول الكلام ده؟ مش بس عشان الكواليس اللي ظهرت اللي تخص ماتش إيران، لا كمان عشان الكواليس بتاع معسكر المنتخب في الأيام اللي فاتت، لأن الشناوي كان فيه طلب، وإحنا اتكلمنا هنا في برنامجنا في الاستاد ان الشناوي طلب من حسين عموتة ان هو يشارك في ماتشين المقاولين وابو قير الاسمدة عشان يبقى جاهز ان هو ينضم لمعسكر المنتخب الجاي لمواجهة طبعا جنوب السودان وانجولا. الفكرة ان نشارك فيهم محمد الشناوي، شارك في المقاولين وشارك في ابو قيل الاسمدة، واستقبل هدف واحد بس من ركلة جزاء. في الاول في الاخر بعد ماتش ابو قيل الاسمدة عرف ان هو مش موجود في قائمة المنتخب، فتم الاعلان ان محمد الشناوي مصاب. هل هي اصابة دبلوماسية؟ الله اعلم، بس بنسبة 90% هي إصابة دبلوماسية لمحمد الشناوي، عشان محمد الشناوي ما يظهرش إن هو جاهز وفت وتم استبعاده من قائمة المنتخب. طيب هل الشناوي بيفكر في الاعتزال دوليا؟ بيفكر بجدية كبيرة جدا إن هو يعتزل دوليا، لأن هو شايف إن هو مش في خطط كابتن حسام حسن في الفترة الجاية. لكن هل اتكلم مع اتحاد الكورة وهل بلغ حد بالقرار ده؟ الإجابة لأ، محمد الشناوي ما بلغش حد بقرار. كل الناس اللي بتسمعنا تقول لنا راينا او تقول لنا رايها في يعني قصه محمد الشناوي، اللي انا شايف ان محمد الشناوي كان يستحق ان هو يكون، انا ما بتكلمش على مجاملات وبتكلم على ان الافضل يلعب، بس ما كانش ليها لازمه من الاول الوعد اللي حصل قبل ماتش ايران. وفي نفس الوقت كمان يعني احنا بنشوف ان في عناصر بتنضم للمنتخب ما عندهاش التاريخ الكبير اللي ممكن يكون عند محمد الشناوي. فانا شايف ان محمد الشناوي لازم يتقدر اكتر من كده، سواء من اتحاد الكوره، كابتن حسام حسن، او جمهور الاهلي. بخصوص بقى قائمه المنتخب، عايزين نقف عندها شوي، لان كابتن حسام حسن اعلن قائمته طبعا لمواجهه زي ما اتكلمنا انجولا وجنوب السودان وكمان جنوب افريقيا وديا. فتره التوقف يا جماعه للي ما يعرفش برضو، فتره التوقف المره دي غير كل مره تقريبا في التاريخ، فتره التوقف هتكون 3 اسابيع مش اسبوعين بس، هيكون في ماتشات ممتده. دي فترتين التوقف بتوع سبتمبر واكتوبر بالنسبه للمنتخبات، دمجوا الفترتين مع بعض طبعا من كاس العالم خد شوية من بداية الموسم، فدمجوا الفترتين سواء فترة 9 أو فترة 10 اللي بتحصل يعني كانت في السنين اللي قبل كده. اختيارات كابتن حسام حسن يعني كان في إصابات طبعا زي ما احنا بنتكلم على تريزيجيه، على ياسر إبراهيم، أكتر من إصابة، حمدي فتحي كمان واحد من اللعيبة اللي صابت. والإصابة بتاعت حمدي فتحي دي هي اللي عملت شوية جدل. ليه؟ لأن اللي انضم مكان حمدي فتحي هو عمر فايد، طبعا نجم منتخب مصر الأولمبي السابق ومدافع فروزينوني الإيطالي. عمر فايد واحد من المدافعين الجامدين جدا من ايام ما كان موجود في المقاولين وموجود في المنتخب الاولمبي، لكن عمر فايد ما لعبش ولا مباراه مع نادي الايطالي في الدوري، لعب كبديل في ماتش في الكاس وخسروا ماتش الكاس، واحرز على فكره بالمناسبه ركله ترجيح. اختيار عمر فايد ده يفتح باب تساؤلات كتيره جدا بالنسبه للجمهور حوالين اختيار اللعيبة في قائمة منتخب مصر، خصوصا كمان ان في اختيارات جوه قائمة منتخب مصر كان عليها شوية جدل. بس انا بتكلم هنا عن فكرة وجود لعيبة اكفاء، لعيبة عندها جودة كبيرة جدا وباينة في الدوري من فترة مش قليلة. بنتكلم هنا عن 2، بنتكلم على محمد اسماعيل، بنتكلم على اياد العسقلاني، مدافعين بيراميدز والزمالك. يعملوا ايه اكتر من كده عشان يكونوا قدام يعني عينين كابتن حسام حسن وان هم ينضموا للمنتخب حتى لو مش هيشاركوا بشكل اساسي؟ احنا كلنا عارفين ان الموضوع محجوز لاسمين او 3 اسماء، بنتكلم على محمد عبد المنعم، بنتكلم على حسام عبد المجيد، بنتكلم على رامي ربيعه، فده المدافع الرابع. فالفكره ان محمد اسماعيل متالق بقاله من الموسم اللي فات، ومحمد اسماعيل لعيب جوكر بيقدر يلعب كقلب دفاع، بيلعب كظهير ايمن، بيلعب في نص الملعب. فيعني الموضوع ده بيثير التساؤلات بشكل كبير جدا بالنسبه للجمهور، وبيأكد شويه كلام اللي على كابتن حسام حسن ان في شويه لعيبه في دماغه وان في لعيبه مش هتنضم مهما كان مستواها. احنا بنتكلم على كمان لعيبه تانية، بنتكلم على ناصر ماهر، بنتكلم على اكتر من لعيب بيتالقوا بشكل كبير جدا لكن ما بينضموش للمنتخب في الفترات اللي كابتن حسام حسن بيختار فيها قائمة المنتخب. فيعني همسة كده في أذن كابتن حسام حسن إن خلاص الضغوط عدت، يعني الوصول لكأس الأمم الأفريقية والحصول على المركز الرابع ووصول كأس العالم وأداء جيد جدا، فأنت يا كابتن حسام محتاج توسع دائرة الاختيارات وتنزل كمان بمعدل الأعمار أكتر من كده، لأن المنتخب ده عنده مواجهات جامدة جدا. بنتكلم على 27 كأس أمم أفريقيا، بنتكلم على 28 كأس أمم أفريقيا، ففي يعني استحقاقات كبيرة جدا بالنسبة لمنتخب مصر في الفترة الجاية. رقم اخره 4-3 بيقول انا احمد محمد الشناوي افضل حارس في مصر، بس حسام حسن مش بيحبه اصلا. ومين مصطفى اللي يقف على الشناوي؟ لا، مصطفى شوبير حارس مرمى جامد جدا جدا ويستحق كل الفترات اللي شارك فيها، سواء بسبب إصابة الشناوي أو أن مستواه كان يؤهله فعلا أن هو يكون حارس أساسي بالنسبة للأهلي أو لمنتخب مصر. بس أنا هنا بطلب التقدير بالنسبة لمحمد الشناوي. طيب نتكلم كمان عن يعني رمضان صبحي. رمضان صبحي طبعا كلنا شفنا خبر حزين جدا بالنسبة لرمضان صبحي، اللي احنا بنقوله هنا يعني ان ربنا يصبرك على ابتلائك، وان هي حاجة مش سهلة على اي بني ادم، ان الشغلانة الاساسية اللي من اول يعني ما كبر ويعني من اول ما اتولد هو بيلعب كورة، وفي الاخر وفي الاول انت ممنوع من ممارسة كرة القدم لمدة 4 سنين. بنتكلم على ان رمضان صبحي لما يرجع من الايقاف، بنتكلم على 32-33 سنة، الموضوع صعب جدا بالنسبة لرمضان صبحي. عايز اقول لكم يعني ان في قصة رمضان صبحي دي انا مش متخيل ان يبقى في انسان زينا يعني زينا زيه كده بيتنفس والمفروض عنده شوية مشاعر يعني وعنده شوية احاسيس يبقى فرحان في اللي بيحصل في رمضان صبحي او بيتشفى فيه او واخد القصة ترند. يا جماعة بجد اتقوا الله، يعني بجد ابتلاء يعني ربنا ما يكتبه على اي حد في العالم، يعني مش بس لعيبة الكورة، الموضوع صعب جدا. رمضان صبحي غلط، رمضان صبحي غلط. وعايز اقول لكم الكواليس بتاعت قصة رمضان صبحي منتهى البساطة، الموضوع كان ماتش عادي في الدوري المصري، كان لجنة مكافحة المنشطات المصرية بتاخد عينة عشوائية. رمضان صبحي من غير دخول في تفاصيل كتيرة قوي يعني هو ما خدش منشطات، وحصل ان حصل فعلا تلاعب في العينة بتاعت رمضان صبحي، ورمضان صبحي كان عنده خط الرجعة ويعني كان يقدر ان هو يطلع ويعترف ويقول ان حصل التلاعب ده وان في عينة تانية والدنيا كانت هتمشي. لكن للأسف رمضان صبحي اصر على قصة ان هو العينة بتاعته سليمة، تم خلط العينة بتاعت رمضان صبحي بالماء، وبالتالي لما اتبعتت للمكاتب الدولية تم اكتشاف التلاعب ده وتم طلب عينة تانية وما تمش يعني الحصول على عينة تانية من رمضان صبحي، وبالتالي حصل تأييد للإيقاف بتاع رمضان صبحي لمدة 4 سنين من المحكمة الفيدرالية السويسرية. وعايز أقول لكم أن يعني ده حكم نهائي. هل في أي أمل بالنسبة لرمضان صبحي أن هو يتم تخفيف العقوبة أو يتم إلغاء العقوبة؟ الإجابة رياضيا لا، لكن محامي رمضان صبحي اتكلم وقال أن احنا هنلجأ للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ويعني هنتكلم معاهم على ان ده مستقبل رمضان صبحي وان هو يعني يتم الطلب يعني ان تخفيف العقوبة. عايز اقول لكم ان ده يعني نسبة ان يتم تخفيف العقوبة معدومة، لان هي حاجة ملهاش دعوة بالرياضة ومش حاجة اعلى او درجة تقاضي يعني بعد حكم المحكمة الفيدرالية السويسرية. وبالتالي رمضان صبحي للأسف يعني رمضان صبحي مش هيكون موجود لغاية 2029. نتمنى ان رمضان صبحي يعدي من المحنة دي وان ربنا يصبره على الابتلاء، الموضوع صعب جدا جدا جدا. ونتمنى من الناس اللي بتتشفى والناس اللي فرحانة والناس اللي بتقول يعني ما انت لو كنت عملت كده كان حصل كده، يا جماعة بجد مش وقته تماما اللي احنا نتكلم في الحاجات اللي زي دي. طيب بخصوص الزمالك، الزمالك عنده الدنيا سخنة جدا وفي اجتماعات طارئة لمجلس الإدارة، والسبب الأساسي للاجتماعات دي هي فلوس بزيرة هتصرف على إيه. كان في اقتراحات جوه مجلس إدارة نادي الزمالك ان يبقى يعني جزء من الفلوس يروح لدفع المرتبات المتأخرة لعمال النادي، وكمان الألعاب الأخرى اللي الزمالك بيعاني فيها بشكل كبير جدا، سواء على يعني فريق السلة أو فريق اليد أو فريق الطايرة، لأن لعيبة كتيرة جدا بتفسخ عقودها وما حصلتش على المستحقات بتاعتها. لكن الأساس بالنسبة لمجلس إدارة نادي الزمالك وده اللي اتفق عليه غالبية الأعضاء زي ما قلنا لكم الحلقة اللي فاتت وبنأكد عليه تاني، إن جزء كبير رايح للمديونيات اللي على نادي الزمالك من الفلوس اللي اتدفعت في قضايا إيقاف القيد، وان جزء هيروح لمستحقات اللعيبه اللي زي يعني ما قلنا برضو ولسه القصه مكمله ان هم رفضوا ان هم ينزلوا تدريبات الفريق غير لما يحصلوا على مستحقاتهم عن الموسم اللي فات وكمان مقدمات العقود بالنسبه للموسم القادم. ده بخصوص فلوس بزيره ويعني اوجه صرف يعني فلوس بزيره. طيب عايز اتكلم عن مجلس إدارة الزمالك وعايز أوجه له عتاب شديد جدا جدا جدا في قصة بزيرة. مش إن بزيرة تباع ولا إن كان في بيان قبل كده بيتقال إن بزيرة مش هيمشي من نادي الزمالك وبعد كده تباع. مش دي القصة خالص. القصة دلوقتي بالنسبة لي في صورة نادي الزمالك وفي هيبة نادي الزمالك اللي أعضاء مجلس الإدارة ما قدروهاش صح. ليه؟ لأن بعد ما بزيرة انتقل لشباب الأهلي دبي حصل فيديو تقديمي لإخوان بزيرة وهو يعني بيقدمه إخوان بزيرة وإن الفيديو ده ظهر بزيرة وعلى فكرة يعني ظاهر بالAI ملحقش إن هو يصور كل ده لكن خلال الفيديو ده كان في صورة لتيشيرت نادي الزمالك وكان موجود يعني عليها جملة كده جملة يعني تضايق جدا ويعني تمس نادي الزمالك بشكل كبير جدا. خليني أقول لكم الجملة كان مكتوب فيها بعض الأشياء تبقى خلفك دون أن يطالب بها أحد وكان تيشيرت الزمالك وعلى فكرة دي مش أول مرة يحصل في فيديو تقديمي لحد بيمشي من الزمالك أن يبقى في حاجة بتلقح على الزمالك بمعنى أصح. بنتكلم على فيديو تقديم جوزيه جومز مع الفتح كان في راجل بسهم وقوس يعني زي اللوجو بتاع الزمالك. طب يعني مجلس إدارة الزمالك ما شافش الفيديو ده ما كانش فيه بيان ان يطلع يعني يتكلم على الصورة اللي جاب بيها تيشيرت نادي الزمالك في فيديو تقديم بزيرة. حاجة تضايق جدا جمهور الزمالك وحاجة يعني مش شبه الصورة الذهنية اللي بيتكلم عليها مجلس إدارة الزمالك. يعني بالنسبة لمجلس الإدارة هو الأهم ان بزيرة رجع القاهرة عشان يتفاوضوا معاه. ده بس الانتصار بالنسبة لنادي الزمالك في قصة بزيرة في حاجة يعني صعبة جدا وكان لازم مجلس إدارة الزمالك ان هو يطلع يتكلم في الحتة دي. بخصوص المدير الرياضي حسام الزناتي خلاص يعني اتفقوا على كل التفاصيل وكان هيتم الإعلان في مجلس الإدارة في الاجتماع اللي حصل لكن لغياب يعني شوية أعضاء من مجلس إدارة نادي الزمالك اتأجل الإعلان. بس أنا عايز أقول لكم خلال الأيام القليلة الجاية هيتم الإعلان عن حسام الزناتي المدير الرياضي الجديد بالنسبة للزمالك. بالنسبة لملف شركة الكورة فيش أخبار جديدة في ملف شركة الكورة بالنسبة للزمالك وهيتأجل شويتين وأنا بقول لكم شويتين مش هيتحل في الأيام الأخيرة الجاية. بالنسبة للأهلي أخيرا توقفت المفاوضات مع محمد هاني وياسر إبراهيم لتجديد عقودهم. محمد هاني عنده مشاكل ليها دعوة بنسبة المشاركة. ياسر إبراهيم لسه بيتكلم في عرض الكبير اللي جاله من الشباب السعودي وتم رفضه قبل بداية الموسم. الموضوع هيمشي ازاي؟ الأهلي مجمد كل حاجة والاتنين موقفهم صعب جدا وعايز أقول لكم صعب جدا جدا لأن هما الاتنين كمان مش بادين الموسم بالشكل الأمثل. لكن الموضوع في الأول في الآخر هيتحل ولا لأ الله أعلم. ده اللي هنشوفه الفترة الجاية. لسه مكملين معاكم في الاستاد ودقائق قليلة جدا وهنستضيف صانع المحتوى أحمد غريب عشان نتكلم معاه في حاجات كتيرة جدا تخص الكرة المصرية والكرة العالمية. هنلعب معاه شوية ألعاب كده من الحاجات اللي بيعملها في سنترة مع غريب. كل ده في حلقتنا النهاردة. ما تنسوش 015-595-5006 رقم الواتساب بتاعنا. ابعتولنا وقولولنا رأيكم في اختيارات كابتن حسام حسن لقائمة منتخب مصر ورأي كمان كل الناس اللي بتسمعنا في قصة بيع بزيرة. هل كان مجلس إدارة الزمالك محق في بيع بزيرة ولا لا؟ كل ده ابعتولنا على رقم الواتساب وهنقرأ كل الكومنتات بتاعتكم.

0: 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: على x.com/nobumafm.
1: انتوا لسه معا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب نوبة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد، والحقيقة أنا مبسوط لأن أنا يعني معايا في الاستوديو دلوقتي واحد فعلا أنا بستمتع مع كل محتوى هو بيقدمه على السوشيال ميديا، واحد مختلف جدا بيقدم الكورة بشكل ممتع بشكل مسلي وفي نفس الوقت بشكل فيه عمق شوية، مش شكل سطحي زي أي حاجة ممكن تكون مسلية أو ممتعة إحنا بنتفرج عليها. معانا ومشرفنا ومنورنا في مقصورة الاستاد أحمد غريب صانع المحتوى. غريب انا مبسوط جدا ان انا معاك وان انا بسنتر معاك.
3: لا والله انا اللي مبسوط اي والله بوجودي هنا وشرف لي، يعني
2: الشرف لي ربنا يخليك. وعايز اسالك كده قبل ما نبتدي، الموضوع جه ازاي وليه الاسم ده سنتره مع غريب ليه؟
3: ماشي، هو الاسم عامه يعني ملوش حاجه عميقه قوي، هو بس انا كنت اكتر شانل بحب اتفرج عليها بره مع ان ملهاش علاقه بالمحتوى اللي انا معاه قوي، بس هي شانل كوره كان اسمها ذا كيك اوف،
2: اوكي
3: اللي هي السنتره.
2: ماشي،
3: فانا لما كنت جاي ابدا في اول خالص اول تجربه ليا كمحتوى كانت هي الريفرنس بتاعي، كانت هي اكتر حد بحب اتفرج عليه، فاستسهالا يعني قلت طب ما فيش حاجه في العالم العربي اسمها حاجه زي السنتره، هسميها سنتره. فجت كده يعني، يمكن مع الوقت حتى فكرت اغير الاسم لان حسيت ان هو معقد شويه.
2: وكان انا كنت وانا بقراه كده هو لازق في بعض وهو صعب شويه، سنتر سنتره سنتره يعني ما جمعتش يعني لغايه لما قريتها كلها بقى وفنطتها يعني.
3: فالاسم انا اخترته بعدين يعني بعد فتره قلت يعني هل كنت المفروض اراجعه واختار حاجه اسهل تتقري اسهل، بعدين حسيت خلاص هو اسم لزق بقى فتمام. المحتوى نفسه جه ازاي؟ انا الفكره انا كنت عامه بحب اي محتوى كوره، وانا بحب اي اتفرج على محتوى كوره سواء في مصر او بره، بس كنت حابب ان انا لو هجرب اعمل محتوى عن الكوره يكون مختلف. يعني حبيت ان انا اشوف ايه اللي مش موجود في الماركت، ايه اللي الناس مش بتعمله، ايه اللي ممكن اضيفه، يعني ما يبقاش بس ان انا بعمل حاجه شبه كل اللي بيتعمل، عشان اللي بيتعمل اوريدي ناس ليها جمهور بيعملوا الحاجه دي كويس قوي، عشان اصلا توصل للمستوى اللي هم وصلوا له هتاخد وقت، وحتى لو عملته حلو ممكن في الاخر يبقى المجهود كله قصاد اللي هيتفرج عليك مش مستاهل. فانا حبيت في الاول خالص كان عندنا افكار كتير قوي، مش بس اللي عملناهم، يمكن في افكار لحد دلوقتي افكار يمكن مجنونه اكتر وحاجات هتاخد مجهود اكتر، بس احنا كل شهر بنحاول نعمل ايه، ان احنا نبص على ايه اللي ممكن نضيفه، ايه اللي في الاخر ممكن يبقى فعلا ممتع للي بيتفرج. وزي ما انت قلت يعني هي احنا بنحاول طبعا نتعمق في الكرة، بس نبقى برضو في الاخر اهم حاجة في اي حاجة بنعملها انه يكون مسلي. يعني ده اهم حاجة، لو الفكرة مسلية هنشتغل عليها وهنطلع منها حاجة حلوة، بس في الاخر هي تكون مسلية. وبنحاول برضو ان احنا نعمل محتوى يكون مسلي ايا كان ليفل حبك للكوره، يعني هتلاقي الشانل عليها حاجه لايا كان درجه حبك للكوره، لو بتحب الكوره قوي ممكن برامج زي الاراء الجدليه والغريبه يتعمق ويكون في نقاشات كرويه قوي،
2: بتحب تريفيا موجوده تريفيا كل الانواع،
3: في حاجات تانية سطحيه قوي وخفيفه مين مثلا اللي مش بيتفرج نطلع حد بيحور في النص حاجات كده اللي هو ممكن حتى تكون او فيديو المعلقين اللي عملناه قريب مثلا، ده ممكن انت تكون ليك في الكرة سطحي قوي بس هتستمتع بيها وتتفرج عليه.
2: يعني والله انا مستمتع اصلا بكلامك عن يعني بداياتك وعن اللي انت عملته، مهم جدا بالنسبة لاي حد بيفكر ان هو يكون موجود على السوشيال ميديا او يعمل كونتنت الناس تتفرج عليه، هو ياخد باله جدا من فكرة التسلية وان الموضوع يبقى ممتع، وفي نفس الوقت كمان ان هو الموضوع ما يخرجش عن يعني العمق بتاعه برضو ان هو يسطح الموضوع بشكل كبير. نتكلم بقى عن الكورة ونتكلم عن المحلي، انا عارف انت راجل عالمي بس ليك اراء يعني في الكرة المحلية، عايز اسألك عن الاهلي، وان الاهلي دلوقتي في قلق من جمهوره بشكل كبير جدا بوجود الحسين عموتة، 5 ماتشات في الدوري، الاهلي تعادل ماتش واحد بس من الخمسة، لكن في الاول في الاخر الاداء مش مريح جمهور الاهلي وشبح الموسم الماضي قدام عينين جمهور الاهلي، شايف الموضوع ازاي؟ هل شايف ان حسين عموتة محتاج ان هو ياخد فرصة اكتر من كده ولا الموضوع باين من اوله؟
3: لا انا عامه عمري ما اقتنعت ان ممكن مدرب ايا كان حتى لو كان بيكسب كل ماتشاته انها عمرك تقدر تحكم عليه من اول 4-5-6 ماتشات ولا حتى 10 ماتشات، يعني بحس ان اصلا ان المدرب يوصل افكاره للفرقه دي ساعات ممكن تاخد موسم يعني. وشفنا مدربين كتير ممكن اول موسم ليهم كان جوارديولا مثلا على نفسه
2: عارفين مظبوط يعني خسر الدوري في اول موسم ليه قدام تشيلسي
3: وخسر بفضايح، انا فاكر لحد دلوقتي خسر 4-0 ضد ايفرتون كان بيدربها رونالد كومن مدرب الناس كلها بتشوف ان هو مدرب على قده.
2: طب بقول لك ايه بقى، بما انك راجل بتاع تحديات كده، فاكر مين اللي جاب الجون الرابع في الماتش ده؟
3: الجون الرابع لا مش فاكر
2: ماشي، هو كان توم ديفيز لو تفتكر.
3: أيوة فاكر
2: شعر اصفر اللي عمل.
3: ما انا عامه والله كنت فاكر شكله بس مش
2: بص هتلاقينا بقى تحديات مع بعض.
3: جامد
2: معاك مليون في المية صح. جوارديولا ما بدأش البداية المسلم بالظبط،
3: مش بس جوارديولا وفي تانيين مع الوقت بيثبت ان هو فعلا الحكم عليهم كان صح وان هو لا مفيش افكار. بس انا بحس ان عامه غلط قوي انك تحكم عليه بالسرعه دي. يمكن الحاجه اللي انت قلتها اللي انا مقتنع بيها برضو ان هو شبح الموسم اللي فات. يعني شايف ان فكره ان جمهور الاهلي عامه كان داخل الموسم ده متوتر جدا من اللي شافه الموسم اللي فات وعايز يطمن من الفرقه، هو ده اللي مخلي ان في ضغط وفي تركيز قوي. برضو ان هم كسبوا الماتشات بس في الاخر لما تيجي تبص عليها هل هم كسبوا وهم مرتاحين؟ لا، انت عندك ماتش كانوا خسرين 2-0 وعملوا كومباك، ماتش تاني اعتمدوا على جون في اخر دقايق من شوطه من بره. ففعلا الطريقه اللي هم كسبوا فيها ما تطمنش، مع ان على الورق 4 مكاسب وتعادل ده بدايه يعني ولا الاحلام كنتائج. بس فعلا هو اللي بيخوف الناس شويه فكره ان مفيش، او الناس بتقول يعني مش شايفين رؤيه، مش شايفين الفيجن، مش شايفين هو بيحاول يعمل ايه، حاجات بقى تركيز على الخلافات اللي بتحصل والكلام ده كله. بس انا شايف ان يعني خاصه انت جبت مدرب، انت اكيد جبته بناء على دراسات واكيد جبته بناء على حاجه انت شايف النادي محتاجها، ادي له فرصه يعني كده كده اكيد اكيد ممكن. هل في اخر موسم نقول كانت غلطه ان هو يكمل؟ طبعا، بس هي برضو ممكن تكون غلطه اكبر ان انت تمشيه بسرعه دي، تجيب حد تاني يحصل مع نفس الحاجه بالظبط. وفكره برضو ان المدربين يبقوا خلاص شايفين الاهلي بدل ما هو كان بيتشاف زمان هو نادي مستقر جدا، ان انا لا انا ايه
2: بيغير مدربين
3: بالظبط. هي دي حاجه توكسيك جدا عامه في فكره ان المدرب يروح نادي وهو شايف ان النادي اوريدي في بريشر رهيب في الاهلي، اوريدي في ضغط غير طبيعي انك تحاول تجيب نتائج
2: معاك.
3: فكمان انك تزود عليها فكره ان احنا مش هنديك غير شهر شهرين اثبت نفسك فيهم، دي حاجه شبه مستحيله.
2: معاك 100%. طيب نتكلم عن الزمالك، والزمالك ظروفه اصعب من الموسم اللي فات كمان. بنتكلم على ايقاف قيد، بنتكلم عن رحيل اهم لاعب في الزمالك تقريبا هو اخوان بزيرة. شايف موسم الزمالك ازاي؟ وهل الزمالك يقدر بقوه دفع الجمهور ويعني بثبات معتمد جمال ان هو يعمل حاجة شبه اللي حصلت في الموسم اللي فات، ولا الموضوع صعب بالنسبة للزمالك؟
3: والله ممكن أحس الموضوع أصعب طبعا من الموسم اللي فات عشان المشاكل كترت، وبرضو رحيل بزيرة أكيد عمل ضغط برضو زيادة على النادي. بس حاسس إن الزمالك معرفش إزاي بس بيلاقوا طريقة إن مهما كان في مشاكل، أو على الأقل الموسم اللي فات مهما كان في مشاكل بره الملعب عرفوا إن هم يركزوا جوه الملعب. عرفوا إن أنا حسيت إن هم استعملوه كحافز، يعني استعملوا كل المشاكل دي وكل الحوارات دي كحافز ان هم يعني يونايتوا حواليها ويحاولوا ان هم يعني عارف انت فكره برضو قصه الاندر دوج، او ان انا ما استحقش اكون بكسب، او ان انا ظروفي ما تستحقش ان انا اكسب، بس انا لا انا بالرغم من كل ده انا برضو هكسب. فحاسس دي اديتهم بوش، بس في نفس الوقت السنه دي موضوع اصعب برضو شويه، ومع رحيل بزيرة وكده ممكن يكون الموضوع يعني عدى مرحله انها بس تكون حاجه بره الملعب. ممكن بعد مرحله معينه فعلا ما تعرفش تخرج نفسك.
2: لو سالك غريب، شايف مين اللي شبه الزمالك في الكره الاوروبيه كده؟
3: هي صعبه قوي مش حاسس فيه، بس يعني ساعات في ناس بيقولوا ان مدريد وبرشلونه شبه شويه فكره الاهلي والزمالك. يعني ده حاجه تاريخيه بعيد عن الفتره الحاليه، ان مدريد هو النادي اللي كان تاريخيا بيكسب اكتر، النادي اللي بيتقال عليه ساعات ان هو 3/4 الشعب بيشجعه، او على الاقل جمله اللي هو النادي الدوله، او معنيه مش مقتنع بيها في اي حته الصراحه. بس وفكره ان برشلونه برضو كان بيقعد يتقال ان مش مهم المكسب، مهم طريقه اللعب، شبه شويه اللي بيتقال شويه على الزمالك، الفن والهندسه واللعب. فكره برضو ان انت اندر دوج وبتشتكي شويه من التحكيم زياده شويه عن بقيه اللي حواليك، يعني مقارنه دايركتلي بالاهلي تاريخيا. فانا بحس ان دي تشابه، بس طبعا حاسس ان لو هنقول حرفيا شبه الزمالك بالمشاكل اللي بتفضل تستمر بره الملعب، مش حاسس ان
2: في مثيل للزمالك في الكره الاوروبيه
3: الصراحه. ممكن تبقى حاجه حلوه
2: ممكن ايام مثلا الزمالك بيفكرني شويه ببروسيا دورتموند يعني في المانيا مؤخرا، يعني مش تاريخيا، بس حاسس الموضوع قريب شويه.
3: فاهمك شويه في موضوع دورتموند شويه.
2: غريب، انا مستمتع جدا واحنا مكملين كلامنا، وهنبتدي بقى نتكلم عن اللي بيحصل في الكره بره بقى في حتتك. هنتكلم على ريال مدريد، هنتكلم على برشلونه، هنتكلم كمان عن الدوري الانجليزي وعن صلاح ومرموش وكل لعبتنا المحترفين. لسه مشرفنا ومنورنا، وبجد انا مستمتع جدا بوجود احمد غريب معانا في حلقتنا النهارده. لسه مكملين معاكم في الاستاد 015-595-5006 هو رقم الواتساب بتاعنا. ابعتوا لنا كل اللي عايزين تسألوه لأحمد غريب، وابعتوا لنا رأيكم في قائمة منتخب مصر مع كابتن حسام حسن وقرار مجلس إدارة الزمالك ببيع بزيرة. شايفينه القرار الصح ولا القرار الغلط؟ لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير المالية يؤكد أن القطاع الخاص استعاد نشاطه بقوة واستحوذ على 63% من إجمالي استثمارات العام الماضي.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والسودان وغزة.
1: وزير الكهرباء يبحث مع اللجنة الاستراتيجية للكهرباء تأمين الشبكة القومية وضمان استدامة واستمرارية التغذية.
2: وزير التعليم يشدد على أهمية قيام القيادات التعليمية بالنزول الميداني المستمر للمدارس للتعرف على المشكلات الفعلية.
1: وزير العمل يبحث مع سفير مصر لدى لبنان أوضاع العمالة المصرية وتعزيز التعاون بما يحقق رعاية العمالة المصرية في لبنان.
2: رئيس وكالة الفضاء المصرية يبحث مع وفد من هيئة الأرصاد الجوية الصينية سبل التعاون المشترك.
1: استدعاء عمر فايد للانضمام إلى منتخب مصر بعد إصابة حمدي فتحي.
2: وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب سموحة بالإسكندرية ويتابع المنشآت الرياضية والمشروعات الاستثمارية.
1: وزير الرياضة يبحث مع رئيس الاتحاد المصري للسكواش خطط إعداد المنتخب الوطني للفترة المقبلة.
2: الطقس غدا مائل للحرارة، رطب في الصباح الباكر، حر رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
1: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه معا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ومشرفنا ومنورنا احمد غريب صانع المحتوى اللي انا مستمتع جدا بالكلام معاه جوه الهواء وبره الهواء. وهنتكلم دلوقتي بقى عن تخصصه عن الكرة العالمية. هنتكلم عن حديث الساعة ديربي مدريد اتلتيكو مدريد وريال مدريد واحداثه. مش هنتكلم دلوقتي عن موضوع التحكيم بس هنتكلم عليه بعد شويه. بس عايز اسالك عن مورينيو ريال مدريد، هل شايف مشاكل الموسم اللي فات موجوده كده كده ولا مشاكل زادت ولا ان مشاكل في طريقه للحل؟ شايف مدريد مع مورينيو لحد دلوقتي ازاي؟
2: والله انا كنت شايف ان الناس كان عندها حق، ان كتير جدا من الناس كانوا مستغربين اختيار مورينيو. يعني كان في دايما الصيغه اللي بتتقال اللي هو جاي عشان يأدب اللعيبه، وان اللعيبه كل واحد فيهم الايجو بتاعه هو اللي سايق، وبقى في مشاكل غرفه ملابس، فليه ما نجيبش حد هي دي تخصصه، ان هو الايجو بتاعه اكبر من اي لعيب، فلو انتوا شايفين نفسكم لا انا هاجي واحط كل واحد في مكانه. فاهم الصيغه دي، بس هي المشكله برضو ان كان في الجانب الثاني اللي هو فكره ان هو منتهي، او فكره ان هو مدرب اخر انجاز رهيب ليه. لو تيجي تفتكر هتلاقي ان عدى عليه
1: 10 دوري ابطال اوروبا مع انتر، الثلاثيه التاريخيه
2: اكبر حاجه
1: بعد كده يعني مع ريال مدريد دوري بالزبط. من جوارديولا
2: دوري من جوارديولا. انا شايف الفتره الاولانيه بتاعته مع مدريد، يمكن انا كنت بقول انها من اهم فترات مدريد، يعني من اهم الفترات اللي حطت مدريد على الطريق ان بعد رحيله يقدروا يبنوا عليها مع انشيلوتي وزيدان وكده. ومورينيو في 2010 كان حاجه تانية، كان حاجه تانية، كان بجد الوحيد اللي تقريبا كان يقدر يرجع مدريد، والوحيد اللي كان يقدر فعلا يصد حاجه زي جوارديولا والفرقه التاريخيه بتاعه برشلونه. لكن دلوقتي مورينيو جاي مورينيو تاني خالص، مش جاي مورينيو السبيشال وان، جاي مورينيو بعد ما درب فرق اوطى بكتير من المستوى اللي احنا متعودين عليه بعد مواسم. وفعلا مورينيو عنده حاجه ان مهما بيبدا كويس هو دايما بيمشي بطريقه وحشه عامه. وفكره كمان بقى ان كنا الاول بنشوف ده مع فرق زي مدريد انتر تشيلسي، انتر الوحيده تقريبا اللي ماشي بطريقه كويسه، بس كمان بقى ان ده كان بدا يحصل مع فنربخشه، بدا يحصل مع روما، توتنهام. فانت بتتكلم على مدرب لو هتيجي بس تقيسه كانجازاته قبل ما تعينه، اختيار غريب جدا طبعا. انا فاهم برضو ان مدريد يمكن لقوا ان ما عندهمش اختيارات كتير في سوق المدربين، يمكن شايفين ان ليه نجرب في حد تاني مشروع مدرب زي تشابي ألونسو، ليه ما نجيبش حد استابليشد بروفن، حد وينر حتى لو بقاله كتير ما ضربش بالمستوى ده. ويمكن برضو كان اللي شجعهم فكره انشيلوتي، فكره ان انشيلوتي جه كان بيدرب نابولي وبعدها ايفرتون وبيلقى ميد تيبل وبعدين جه وخد دوري ابطال في اول موسم، وهو اللي صحصح فينيسيوس، وهو اللي بنى العلاقه اللي كانت قويه قوي بين فينيسيوس وبنزيما.
1: بس انت شايف ان مورينيو فعلا منتهي؟
2: لا مش شرط. يعني شايف ان مش شرط يكون فعلا منتهي، بس عليه ضغط غير طبيعي، والكاريزما بتاعته وفكره ان هو السبيشال وان وكده اللي كانت زمان بيعرف يلعب عليها لما النتائج ما بتكونش موجوده ما بقتش موجوده. يعني ما بقاش الاحساس حوالين مورينيو ما بقاش زي ما كان
1: زي امير عيد كده، ما فيش كاريزما خلاص. كاريزما خلصت خلاص من ما.

0: عمرنا.
1: فهي لما تشيل بقى الكاريزما دي بتبدا تشوف ان الناس بقت بتركز اكتر على الكوره, تركز اكتر على غلطاته, وهو مش عارف لو لسه عنده الافكار اللي يقدر يصد بيها قصاد حد زي بقى هانزي فليك ومنظومه وفرقه بقى. بس زي ما كنا بنقول على الاهلي, هي برضو شايف ان بدري قوي ان انت تحكم عليه يعني.
0: بس البوادر باينه غريبه يعني طبعًا. يعني انت من اللي شايفه جمهور ريال مدريد, هو ما اظنش ان في حد متفائل. هل في حاجه تدعو للتفاؤل والموضوع صعب قوي؟
1: حتى لو حاولت تتفائل هتتفرج على برشلونه كمدريدي هيروح
0: طبعا
1: هيروح اي تفاؤل من جواك يعني. برشلونه الصراحه كمان انت لما يكون المنافس الاساسي قصادك بيعمل كل حاجه صح على الاقل محليا, وانت ساعتها اي غلطه هتركز عليها, اي خساره هتركز عليها يعني. عارف انت لو برشلونه برضو بتخسر, فالمدريدي هيبقى على اللي عنده مساحه ان هو يعني يتنفس شويه بعد الخساره. بس انت بتخسر بتلاقي برشلونه سبقت بسبع نقط, بتخسر بتلاقي برشلونه جايبه 5 و6 و7 اجوان, فالموضوع اكيد يكئب يعني لمدريد.
0: طيب هنتكلم عن مشاكل ريال مدريد, وهنتكلم على فينيسيوس جونيور, وهنتكلم كمان عن برشلونه والدوري الانجليزي, كل ده حلقتنا النهارده في الاستاد. ولسه مكملين معاكم, ومعانا ضيفنا في مقصوره الاستاد احمد غريب. 015-59-55-1006 هو رقم الواتساب بتاعنا, ابعتوا لنا وقولوا لنا كل الأسئلة اللي عايزين تسألوها لأحمد غريب, وقولوا لنا رأيكم في اختيار طبعا كابتن حسام حسن لقائمة منتخب مصر, وكل الحاجات اللي تخص الأهلي والزمالك بقى, رأيكم في قصة تجديد محمد هاني وياسر إبراهيم, نفس الكلام بالنسبة للزمالك وقرار بيع بزيرة, كل ده هنقراه في حلقتنا النهاردة. وفي رقم آخره 10 هنقرأ المسج بتاعته اللينك جاي, لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ومشرفنا ومنورنا في ماسورة الاستاد أحمد غريب صانع المحتوى اللي أنا مستمتع جدا بالكلام معاه. رقم آخره 10 بيقول مساء الفل يا كابتن، شايف أن قائمة منتخب مصر كويسة، هي تصفياته مع فرق مش جامدة وحسام مدرب كبير وعالمي دلوقتي مش مغير الفريق كله أو معظمه فيوقع الفريق، مدخل عناصر شابة وعندها موهبة تقدر تفيد المنتخب، معظم اللعيبة القديمة وما ننساش أن تريزيجيه حمدي فتحي مصابين ومش فاكر أعتقد في حد تاني، مروان عطية موقوف، الاختيارات سليمة بنسبة كبيرة، أما بزيرة فقرار بيعه صح 100%، ومش مع اللي بيقول كده، أي لاعب عايز يمشي هيضغط على النادي، أولا الزمالك محتاج فلوس عشان إيقاف القيد وتجديد عقود اللعيبة، ولو فك القيد عايز يشتري لعيبة، والأهم إن اللاعب مش هيدي للزمالك عشان دماغه الاحتراف أو بالأصح عقد أضعاف عقده مع الزمالك، والزمالك مش معاه فلوس عشان ترضي اللاعب وهيعمل مشاكل مع باقي اللعيبة بسبب تفاوت العقود. سريعا كده يعني عايز أسألك، نرجع محلي كده، رأيك في بيع بزيرة، هل ده كان الصح من مجلس إدارة الزمالك ولا شايف إن هم كانوا يخلوه خصوصا مع إيقاف القيد بالنسبة للزمالك؟
3: شايف اللي هو بيقوله جزئيا صح، يعني فكرة ان يعني ساعات بيتقال ايه ما فيش لعيب اكبر من النادي، وفكرة ان اللعيب يقعد بالعافية دي استحالة يديك اللي انت عايزه، يعني حتى لو هو ايا كان، لو هو احرف والعب لعيب في الفرقة، بس هو خلاص راسه مش يعني دماغه خلاص بيفكر في انا ليه قعدوني، انا كان زماني مش عارف ايه، انا كان زماني فين، عمره ما هيديك اللي هو كده.
2: شايف ان اتلتيكو مدريد غلط ان هم يخلوا خوليان الفاريز وما يبقوهوش؟
3: الغلط الاكبر على الفاريز عامه هو نفسه، يعني انت لو انت واحد عندك طموحات اكبر من اتلتيكو وانت فعلا شايف ان انت اتلتيكو بالنسبه لك كان سلم لفرقه اكبر، ليه تمدي عقد 5-6 سنين
2: بالزبط.
3: ليه تمدي عقد في ريليس كلوز بمئات الملايين وتقدر نفسك وتبقى انت ساعتها انت اللي حطيت نفسك في الموقف ده، شبه شويه اللي هاري كين عمله مع توتنهام قبل ما يروح بايرن. هاري كين برضو مضى عقد 6 سنين كان ادى كل الكنترول للنادي، وبعد كده قعد سنة سنتين اللي هو قبل ما يمشي هيموت ويمشي ومش عارف يمشي، وكان ممكن هو اللي يروح بدل هالند في سيتي ما عرفش يروح عشان برضو فكرة ان عقده كان طويل جدا. فانا شايف ان هي غلطة اكبر على الفاريز، هو حط النادي في موقف ما تقدرش تلومهم عليه، يعني انت بالنسبة لك ايه اختياراتك انك تبيع وباقل من اللي انت شايفه يستحقه جيفن العقد بتاعه للدايركت رايفل بتاعك اللي بينافسك على الدوري وبينافسك محليا، او تخليه وهو مش عايز يقعد. ده كان موقف وحش قوي ومختلف تماما عن موقف بزيرة.
2: فانت شايف ان اتلتيكو مدريد كان عندهم شويه حق في ان هم ما يبيعوهوش لمنافس،
3: عشان عندهم كل الحق ان انت ما تبيعوهوش، يعني لو احنا بنتكلم ان هو كان مثلا عايز يروح سيتي، عايز يروح فرقه في ايطاليا،
2: ارسنال كان
3: لا ساعتها خلاص ماشي، ساعتها انت غلطان لو انت هتقعده، بس انا شايف ان الغلط الاكبر على الفاريز عامه، يعني الفاريز لو ما كانش مضى عقد زي ده كان هيبقى القوه في ايده هو، وكان معي. ساعتها هقول اتلتيكو غلطانين 100%، بس شايف الفاريز واضح قوي من كلامه ان هو حلمه فعلا يروح نادي بحجم برشلونه وحلمه انه يلعب في برشلونه.
2: طب ما بيتعقد طويل ليه
3: ولسه معي. من حاجه من فتره قليله قوي، يعني انت مش مثلا عدى سنين وانت لابس، انت لسه مجدد من ما فيش. فانا شايف ان هو كان طبعا مش صح اتقعد لعيب، وشايف ان اكيد مش هيدي لهم زي ما كان بيدي لهم، وباين قوي ان هم برضو دمروا العلاقه بينه وبين الجمهور، الموضوع ممكن يكون وصل لمرحله هو ما عرفش يلعب كويس في الفرقه، بس برضو ما ينفعش تلوي دراع الفرقه وتجبرهم ان هم يبيعوك وانت ماضي عقد زي ده.
2: طيب الحكم غير النتيجه في ديربي مدريد، كورتين لي كانج وروميرو، هل شايف ان هم كانوا مؤثرين في نتيجه الماتش ولا الموضوع مش محصل بعض وكده كده ريال مدريد كان وحش؟
3: كده كده ريال مدريد كان وحش، بس برضو غلطتين غراب قوي الصراحه، يعني انا مش مع فكره ان مورينيو طلع بعد الماتش وطابع حالات الكروت الحمراء وكده وان هو بيعلق شماعه الخساره على الكورتين دول، بس ده ما يمنعش ان الكورتين دول كانوا فضايح تحكيميه. يعني الفكره بس ان يمكن اللي مخليني اقول كده ان مدريد ما كانش ليها وجود هجوميا خالص من قبل حتى الكورتين دول، مدريد ما كانش من الماتشات اللي فعلا ما فيش رؤيه، انت مش شايف هما بيحاولوا يعملوا ايه، مش عارفين يصنعوا فرص خالص. فهل نقدر نقول ان هما خسروا بسبب التحكيم؟ لا ما اظنش، بس هل الماتش برضو كان ممكن يمشي في اتجاه تاني لو كان الكورتين دول او حتى واحده فيهم كانت كارت احمر؟ ممكن برضو.
2: معاك. عايز اسالك عن 3 لعيبه في ريال مدريد، انا شخصيا وانا مش مشجعين ريال مدريد او برشلونه، بس عايز اعرف راي حد بيتفرج على الدوري الاسباني زيك فيهم، بخصوص هويسن، اسبي، وفينيسيوس.
3: اوكي.
2: هويسن شايف ان هو المدافع اللي يشيل دفاع ريال مدريد ولا لا؟ بخصوص أسبي شايفه لازم يكون موجود بشكل أساسي ولا لأ؟ بخصوص فينيسيوس جونيور هل هو بقى المشكلة في ريال مدريد ولا لأ؟ خلينا نمشيها واحدة واحدة. نبتدي بهويس.
3: أنا هويسن شايفه إن هو كان جامد قوي في إنجلترا، وشايف ان هو السنه دي عامه لو شلت ماتش اتلتيكو على جنب بيلعب بمستوى مستقر لحد ما وبيلعب كويس، بس هو برضو عليه لقطات كده يعني مثلا الماتش بتاع اتلتيكو ده يمكن هو اللي خسر مدريد اكتر من الحكم. يعني الكره دي ملهاش اي لازمه انك تشد اللعيب بالشكل ده، هو راح حتى لو كانت دخلت جون الضرر اللي انتوا ضريتوا الفرقه بان انت اتطردت اكبر بكتير من اي جون ممكن يخش. فانا شايف ان هو بيعمل قرارات غريبه، شايف ان هو برضو ناقصه حاجات كتير في البروفايل اللي انا شايفه، لان هو يعني هو لسه مش متكامل خالص، يعني عنده برضو ويكنسز كبيره جدا ساعات الفرقه تانية بتستغلها. فهو انا شايفه لعيب بوتنشل، لعيب لسه صغير، لعيب عمل ماتشات حلوه ويمكن يكون ليه مستقبل جامد في مدريد، بس برضو حاليا اللعبه بتاعته مش متكامله كفايه ان هو يكون حاجه مدريد تبني عليها دفاعها.
2: يكمل اساسي ولا يخش روديجر ميليتاو جنب كوناتي؟
3: أنا بس حاسس مشكلة روديجر وكوناتي إن هو هيكون الموضوع عشوائي بشكل غير طبيعي، يعني ممكن يكون ده حل أحسن، بس أنا شايف إن كوناتي أصلاً معشوق جداً في طريقة دفاعه وتلاقيه حاجات غريبة يقطع كرة ومجري بيها برة عليه اللقطات دي كده الغريبة، وروديجر برضو عنده نفس اللقطات، يعني هما الاتنين حاسسهم شبه بعض أوي إن أنت تلعب باتنين منهم في الملعب
2: فكفاية واحد يعني
3: كفاية واحد.
2: طيب اسبي
3: اسبي مهم أوي طبعاً، أنا شايف اسبي ما ينفعش يبقى أساسي برضو. يعني نكون واقعيين إن هو هل هو الكاليبر بتاعه احسن من بقيه ال11 اللي بيلعبوا؟ لا. هل هو بيديك طريقه لعب او اوبشن طريقه لعب مهمه؟ بس انا شايف ان دوره ممكن يكون زي ما كله بيقول اشبه لفكره خوزالو، فكره السوبر سب، فكره ان انت لما تبقى عايز تلعب على العرضيات مثلا او عايز تلعب بمهاجم صريح تنزله، بس هتلعب بيه اساسي معناه انك هتركن حد من امبابي او فينيسيوس، قرار شايف شبه مستحيل مدرب يعرف ياخده.
2: طيب فينيسيوس بقى يعني ما بيضغطش بعد كتير قوي عن مستواه، طبعا فكرة وجود لعيب زي مبابي جنبه واخد منه كتير نفسيا كمان وذهنيا قبل فنيا. هل شايف ان فينيسيوس من اكبر مشاكل ريال مدريد ولا لا ريال مدريد عنده مشاكل كتير قوي اكتر من فينيسيوس؟
3: مش عارف لو هو اكبر مشكلة في ريال مدريد، وشايف ان هي ظالمة قوي برضو ان لعيب زي يعني هو بياخد برضو كلام كتير قوي انا شايف ان هو ما يستحقوش، يعني شايف ان برضو النقد اللي عليه ساعات بيكون زيادة عن اللزوم عشان خلاص هو لبس ان هو متشاف بطريقة معينة. انا شايف ان فينيسيوس عامة يمكن اللي دمره اكتر من فكرة ان مبابي جه هي خسارة البالندور. انا ما اعرفش يمكن انا غلطان، بس انا حاسس ان هو نفسيا في الملعب قبل الموضوع بتاع البالندور بتاع 2024 تقريبا وبعدها لعيب مختلف تماما. هو كده كده فينيسيوس طول عمره حتى في أحسن فتراته كان سهل جدا تخرجه من اللعب، ومش بلومه 100% لأن برضو في جزء عنصري 100% وفي جزء ما نقدرش، يعني لما حد يكون استاد كامل بيهتف ضده هتافات عنصرية دي حاجة صعبة جدا أن أنت تفضل، يعني مش زي مثلا أن أنا أقول لك ركز في اللعب لأن أنت بتواجه حاجة غير طبيعية. ولكن هو حتى لو شلنا الماتشات اللي فيها هتافات من النوع ده هو سهل جدا ان هو يقعد يتلخم بالحكم ويركز ان كل كرة عايزها فاول، مع ان فاول في نص الملعب خاص قوم ويلعب.
2: يكمل في مدريد ولا صعب مع وجود مبابي؟
3: مش عارف، انا زي ما بقولك انا بشوف ان فكرة ان فينيسيوس لمدريد هو جاب لهم اتنين شامبينز ليج، شبه جابه لهم مرة بدواته مع بنزيما ومرة مع بلينغهام، كان ليه دور كبير جدا، كان يمكن من اكتر اللعيبة الكرياتيف في الملعب اللي فعلا لعيب حرام يكون ده يعني انا شايف حرام مسيرته تكون تمشي كده عشان الموهبه والمهاره فعلا عاليه قوي، بس هو بيخرج من الماتشات. وجود مبابي طبعا انا شايف ان ليه دور نفسي 100%. فكره عامه برضو ان الناريتيف حواليه اتغير، وفكره ان هو شايف ان هو سبب رحيل تشابي الونسو وان هو اللعيب المتمرد
2: حط في قالب كده مش
3: حط في حته صعبه قوي تخرج منها، وشايف ان هو فعلا
2: لو انت غريب بيريز حتى قعد الاثنين مع بعض ولا تمشي واحد وتخلي الفرقه اكمل من كده؟
3: يعني على قد ما هي قرار صعب انا حاسس ان يمكن الاحسن ان حد فيهم يمشي.
2: مين اللي يمشي؟
3: بص هو مين اللي يمشي كلاعب كبروفايل لعيب مش حاسس ان ده اللي هيأثر في الاخر، لان صعب قوي تمشي مبابي، صعب قوي تمشي لعيب انت قعدت 5 سنين بتجري وراه، صعب قوي تمشي لعيب انت جايبه على اساس ان ده خليفه رونالدو، لعيب عنده بي ار واسم
2: قوة تسويقية كمان رهيبة
3: اكبر من فينيسيوس مليون مرة، مع ان فينيسيوس برضو عنده بي ار كبير،
2: بس هو لسه حتى كان في عقد كده مع شركة ملابس رياضية يعني وكده، فيعني خدوا مبابي هو الواجهة بتاعتها، حاجة شبه جوردن كده ونايكي يعني.
3: اه فانا شايف انها صعب قوي قوي ان بيريز بعد يعني لو مشى مبابي هيكون بيعترف ان هو كان غلطان ان هو يجيبه, وبيريز مستحيل يعمل كده. فانا شايف للاسف لو حد فيهم هيمشي حتى لو ده مش شرط يكون القرار الصح فينيسيوس. شايف فينيسيوس عامه لو راح فرقه زي ارسنال زي ما كانت معروضه عليه ممكن تفرق معاه قوي في مسيرته, يعني مع ان الاصح في ظروف عاديه ان هو يكمل في مدريد. لو الوضع فضل كده مهما في مدريديه بيحبوه في مدريديه ما بيحبوش, بس مهما اللي بيحبوه بيحبوه بعد مرحله معينه ليه هو كلاعب وللفرقه ممكن تضطر تقول
2: لازم يمشي.
3: لازم يمشي.
2: طيب برشلونه خلص الدوري كده خلاص, يعني 6 نقاط مع الجوله السابعه, كلاسيكو مقرب, برشلونه مكتسح كل المنافسين بتوعه. هل حس خلاص الدوري بيتحسم ولا في الامور امور وممكن مع كلاسيكو الموضوع يتقلب؟
3: والله اتمنى ما يكونش اتحسم بس عشان يعني هيبقى
2: الفرجه بالظبط والمنافسه, يعني
3: هيبقى موسم ممل جدا جدا لو فعلا الفرق فضل كبير كده. بس هي المرعب في موضوع ان برشلونه اخر سنتين حتى لما خدوا الدوري مع فليك كانوا بيبداوا وحش, يعني مش شرط من اول الموسم بس كانوا بيخشوا شهر 11 مره فرق 6 نقط مره فرق 7 نقط عن ريال مدريد, وجمهور مدريد يبدا يحس ان ده ممكن تبقى سنتنا. وبعدين برشلونه من شهر 11 بيحصل لهم حاجه محليا
2: تحول
3: فان هم اصلا بادئين الموسم كده 5-6-7 وسكورات رهيبه, واللي مرعب ان هم كمان بيكسبوا سكور ومضيعين, يعني انت فعلا بتتفرج على ماتش كسبانين 5-0 او 5-2 او ايا كان
2: والماتش يخلص 8 عادي
3: يخلص 8-9 يعني. وده يمكن شبيهه شويه لفكره فليك بايرن, فكره ان هو ما عندوش حته يعني خلاص احنا كاتبين مثلا 2-0-3-0 تعالوا نريح الريتم شويه, لا انت لحد اخر دقيقه
2: دايسين
3: فمرعبين الصراحه. شايف ان الاوقع ان هم اللي ياخدوا الدوري, بس اتمنى ان الموضوع ما يفضلش بالسهوله دي عشان حتى كفرجه فعلا هيبقى موسم, هتتفرج على موسم ازاي وهو الفرق كبير قوي كده وعمال يكبر.
2: عدم مشاركه حمزه عبد الكريم حتى كبديل كمان مع النتائج الكبيره برشلونه, هل شايف ده في مصلحته ولا يعني حمزه محتاج ان هو يلعب دقيقه اكتر من كده سواء في برشلونه او بره برشلونه؟
3: هو اكيد بعد مرحله معينه هيضطر لازم يلعب دقيقه, لان في الاخر اي لعيب عشان فعلا يتطور ايا كان بقى بيتمرن مع مين لازم يلعب عشان يكتسب خبره الماتشات ومواقف ما بتحصلش غير في الماتشات والكلام ده. بس انا شايف ان هو برضو حاسس ان اللي احنا بنتكلم فيه فكره ان برشلونه خلاص بقى في جاب محترم بينها وبين المركز الثاني والثالث, ممكن تبدا تديله فرص. يعني لما فليك يحس ان انا عندي مساحه ان انا اجرب افكار جديده واجرب لعيبه جديده, حمزه اولى بالدقايق دي عن اي حد تاني على الدكه, لان هو برضو شبه اسبي شويه في ريال مدريد, مفيش بديل ليه. يعني هو البديل ليه ان انت تلعب برافينيا في بوزيشن جديد, ان انت تلعب مثلا بهجوم بشكل تاني, بس انت برضو لو حبيت تلعب بمهاجم صريح حتى جابريال جيزوس ما يعتبرش رقم 9-9 يعني.
2: افضل لاعب في العالم دلوقتي قبل ما نروح لفاصل مين
3: حاليا اظن رافينيا. يعني رافينيا
2: تظن ولا متاكد؟
3: لا اكيد رافينيا يعني, بس انا قصدي يعني مش على مدار السنه اللي فاتت كلها,
2: لا انا بتكلم عن دلوقتي
3: حالا طبعا.
2: على مدار السنه اللي فاتت بقى مين اقرب للبالون دور؟
3: انا حاسس دي اصعب سنه نتوقع فيها
2: معاك مليون في المية.
3: يعني كل سنه بحس ان في مثلا لاعبين ممكن افهم ده وممكن افهم ده, ممكن انا اكون مايل لده. انا السنه دي حاسس
2: هاري كين, مبابي, لامين يامال اقرب ثلاثة,
3: ورودري الى حد ما بما انه خد الجولدن بول في كاس العالم. بس حاسس ان برشلونه عامله حاجه ذكيه, ان انا شفت رودري كان لسه مسؤول فرصك للبالون دور وقال احنا كبرشلونه متحدين ورا لامين يامال. يعني شايف ان فينيسيوس من اللي خسروا البالون دور في 2024
2: تفتيت الاصوات
3: طبعا ان اتقسمت ما بينه وبين بيلينغهام. لو كانت مدريد فعلا قالوا يا جدعان احنا نتحد ورا فينيسيوس كان هيكسبها او ورا بيلينغهام ايا كان الاختيار. فانا مع اني مش مقتنع ان لامين يامال يعني يستحقها السنه دي, عشان انا شايف ان في الاخر اكبر حاجه ممكن تبقى ليها كليم ليه ان هو ياخد البالون دور هو كاس العالم.
2: مظبوط.
3: بالرغم من كده كاس العالم لامين
2: هو
3: يامال
2: في كاس العالم ما ظهرش بالمستوى بتاعه.
3: بالظبط. لامين يامال في كاس العالم يمكن كانت مش هو ده لامين يامال, ف مش عارف يعني هاري كين.
2: انت من وجهه نظرك شايف مين حق؟
3: هتفهم لو اي حد فيهم كسبها. يعني هتفهم لو هاري كين كسبها عشان عمل موسم مرعب من ناحيه الارقام واداء مستمر على مدار موسم كامل في الشامبيونز ليج وفي الدوري وفي كل حاجه. هتفهم لامين يامال ان هو خد كاس عالم بعيدا عن اداؤه في كاس العالم نفسه, وان هو لعيب برده ماجيكال والناس بتتمتع بيه جدا وبيعمل حاجات. انا شايف ان لازم دايما اللي ياخد البالون دور يكون لعيب من الكاليبر ده.
2: انت بقى يعني تقول مين من وجهه نظرك لو انت بتختار؟
3: انا هكسب مين ولا انا شايف
2: انت شايف مين الاحق هتكسب مين؟
3: صعب قوي يعني. لامين ممكن, هاري كين ممكن, حتى مبابي ممكن. لان مبابي اول فرقه ما كسبتش اي حاجه, بس لو هتتكلم من ناحيه ارقامه كده برضو ارقامه مرعبه. بس انا شايف الاقرب لها والله ما اعرف, ممكن اقول هاري كين.
2: وانا انا متعاطف الصراحه مع هاري كين بعد سنين يعني ما جرب بطولات ياخد بطولات واحده بالون دور كده قبل ما يعتزل. لسه مكملين معاكم في الاستاد ومشرفنا ومنورنا في مقصوره الاستاد احمد غريب صانع المحتوى اللي بيتكلم في كل حاجه بمنتهى السلاسه ومنتهى المتعه. انا مستمتع بشكل شخصي، يا رب تكونوا كمان مستمتعين معانا. 015-595-5006 رقم الواتساب بتاعنا، ابعتوا لنا قولوا لنا رايكم في اختيارات كابتن حسام حسن لقائمه المنتخب واللي بيحصل في الأهلي والزمالك، سواء بيع بزيرة أو تجديد محمد هاني وياسر إبراهيم مع الأهلي. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: facebook.com/nogoumfm.
1: تونس سمعة في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية. مصطفى الدسوقي بيقول تحية خاصة من تيم سنترا لأحمد غريب منور الدنيا كلها يا أحمد. مصطفى الدسوقي وحسين أخو أحمد بعت له بيقول أن أنا عايز أكون معاكم في مداخلة وأنا بعتذر لك جدا جدا. أنا آسف يا حسين والله عشان آخر لينك لو كان يعني بدري شوية كنا عرفنا نتكلم معاك ويعني حتى يعني بالمرة كده كنا نعرف بدايات غريب في المحتوى بتاعه. نروح بقى للدوري الإنجليزي. الله يرحمه كابتن حمادة أمام يعني كان لي جملة كده كامل العدد دوري كامل العدد. ونروح على يعني أول حاجة على محترفنا هناك عمر مرموش لغز توتنهام. عمر مرموش إيه اللي بيحصل في توتنهام وإيه اللي بيحصل لعمر مرموش يعني من بداية كاس العالم وعمر مرموش مش في المستوى بتاعه. احنا قلنا حتى كمان مع انتقاله لتوتنهام ودقائق أكتر إن عمر مرموش هيرجع في مستواه. ايه اللغز بتاع توتنهام وليه عمر مرموش لحد دلوقتي مش جايب المستوى بتاعه؟
3: انا حاسس ان عامه في الكوره بحس ان الثقه بتلعب دور كبير قوي. يعني اي لعيب حتى لو لعيب خماسي لعيب هاوي لعيب محترف لو واخد شويه ومنهم فينيسيوس منهم لعيبه تانية كتير مش بس يعني ده حاجه بحسها في كل اللعيبه لو هو واخد ثقه في نفسه ممكن يدي اكتر بكتير. انا حاسس ان كاس العالم كانت اكيد فتره صعبه قوي على مرموش لان كان عليه طموحات كبيره قوي قبل البطوله كان متشاف ان هو بجانب صلاح ويمكن حتى صلاح بدا يكبر ممكن مرموش هو اللي يبقى نجم الفرقه. العكس حصل في كاس العالم ان مرموش كان من اضعف اللعيبه اداء في الماتشات وبحس انها بتبقى صعبه قوي لما تخش في حته معينه كده منتلي تطلع منها. فحاسس ان هو بس محتاج يرجع ثقته في نفسه شويه. حتى قراراته في الماتشات مع توتنهام ساعات الاختيار الباص اللي بيعمله امتى يشوت امتى يعني حاسس ان باين ان ده لعيب واثق يعني ما عندوش بالعكس ما عندوش ثقه في نفسه قوي في الفتره دي. فحاسس ان هو محتاج ناس حواليه في النادي يساعدوه يبقى في الحته الصح منتلي ويقدر يركز اكتر يقدر ان هو يطلع من يعني هو مدخل نفسه
2: بقى دوامه
3: دوامه ممكن تقول عليها دوامه بلس برضو ان مش يعني مش مساعدان اكيد توتنهام بادئين بدايه.
2: ايه اللغز بقى في توتنهام مع صفقات كبيره جدا بنتكلم في كل الخطوط خط دفاع في ثلاثه سنتر باكس ولا اجمد نص ملعب في تونالي اللي كان عليه خناقه قبل ما يروح حتى كمان نيوكاسل. بنتكلم على خط الهجوم في اسماء كبيره جدا غير كمان مرموش بنتكلم على سافي وبنتكلم على قدوس بنتكلم على سولانكي واحد مهاجمين البروفن في الدوري الانجليزي. ايه المشكله بتاعه توتنهام؟
3: يمكن هي دي مشكلة يمكن المشكلة ان هم فرقة فيها لعيبة كتير جداد في وقت واحد مع مدرب جديد. انا بحس اصلا ان اي فرقة حتى الفرق اللي مع يعني حتى مدريد مثلا 2009 كانت لعيبة كتير قوي جداد بالنسبة لساعتها بالذات خدت وقت انها تبدأ توصل لانها تحقق الطموحات اللي الفرقة دي تستحقها. بحس ان هو نفس اللي بيحصل مع الاهلي نفس اللي بيحصل مع فرقة كتير قوي لما بتجيب لعيبة كتير قوي جداد بحس ان من المنطقي ان هي تاخد وقت ان هم يتعودوا على بعض يتعودوا على مراكزهم مع بعض يبداوا يقروا بعض احسن في الملعب. مع ان ديزيربي برضو عليه علامة استفهام كبيرة قوي يعني ديزيربي يمكن كله بيشكر فيه بسبب فترته الاولانية مع برايتن بس انا حاسس ان يعني ما اعرفش حاسس ان ديزيربي برضو لازم يتحمل جزء من ان هو من بعد فترة برايتن دي مش حاسس ان هو يعني لحد دلوقتي عمل اي حاجة تثبت ان هو يستحق كمية الهايب اللي هو واخدها كمدرب. وبلس ان توتنهام عامة برضو المدرب بيتغير بس الفرقة برضو بتفضل
2: بنفس العقلية
3: دي حقيقة يعني الفرقة شبه اتغيرت بالكامل عن فرقة سبيرز اللي كان بيتقعد يتقال ان هم ما بيعرفوش يكسبوا البطولات وكده. الفرقة اتغيرت بالكامل بس في حاجة برضو غريبة في النادي يعني حتى أنش بوستكوغلو اللي حصل معاه برضو كان يمكن ممكن الناس تشوف ان هو كان قرار غلط. توماس فرانك كان مدرب بروميسنج جدا وهو في الدوري الانجليزي قبل ما يروح توتنهام بعدين عمل موسم كارثي.
2: كونتي كمان يعني
3: لو هنرجع ورا بقى
2: المؤتمر الصحفي المشهور يعني بيقول ان دي العقليه اللي موجوده في النادي. طيب هسالك عن ليفربول قادر ليفربول ان هو يحقق حاجه الموسم ده او حتى يحافظ على التوب فور ولا ايراولا واضح ان هو مش منسجم مع الفرق
3: برضو مدرب جديد فحاسس ان هي هتاخد وقت يعني مش العادي اللي استطاع عمله ان هو يجي في اول موسم وياخد دوري ويحقق كل حقوقه. العادي اظن الاوقع هو ان المدرب ياخد فتره على ما يبدا يطبق افكاره. هل هيعرفوا يفضلوا توب فور؟ حاسس ممكن لان حاسس ان مع يعني ما عدا ارسنال كل فرق انجلترا حاسسهم يعتبروا في نفس الموقف كلهم شبه عندهم مدرب جديد عندهم لعيبه جديده لسه ما عندهمش شكل خلاص فينيشت برودكت تتفرج عليه. فحاسس ان يمكن إيرايولا وعامة ليفربول يحاولوا يعرفوا يفضلوا في التوب فور، هل يعرفوا يحققوا حاجة زي مثلا دوري أو تشامبيونز ليج؟ حاسس صعب أوي الصراحة.
2: طيب نتكلم بقى عن أرسنال وخسارة غريبة جدا جدا من برايتون. كنا بنتكلم حتى برا الهوا يعني عن الماتش ده، هل شايفه ماتش مرجعي يبين ان ارسنال عنده شويه مشاكل، ولا دي اوف وخلاص وماتشه عدى وكان قبل الانترناشنال بريك ويقدروا يرجعوا تاني لمستواهم بعد الانترناشنال بريك؟
3: احنا كنا بنتكلم قبل ما نبدا فعلا، وحاسس ان انا زي ما انت قلت في الاخر يعني حاسس ان ارسنال عامه ما ينفعش تحكم عليهم بالماتش ده. بحس انها بتحصل عادي قبل الانترناشنال بريك بالذات، ممكن ساعات بيسموها فعلا دي اوف كده، اللي هو كل حاجه في فعلا كان حاجه اتقالت قبل كده اللي هي ميرفيز لو، اللي هو في يوم كل حاجه ممكن تحصل غلط بتحصل
2: كل
3: غلط،
2: كل حاجه ماشيه غلط،
3: كل اي حاجه ممكن
2: العربيات جايه عكس في وشك، هتلاقي القهوه بتدلق على هدومك، كل حاجه وحشه ممكن تحصل
3: في نفس الماتش. فحاسس ان بالعكس يعني ارسنال لحد الماتش ده ما حدش كان هيقول ان هم مثلا عاملين موسم وحش او ان هم مثلا عندهم مشاكل. فانا حاسس ان هيبان طبعا بعد الانترناشنال بريك لو ده كان فعلا حاجه بدايه تدهور، ولا هي بس وان اوف وارسنال تفضل ثابته زي ما هي.
2: مين صانع الفارق في ارسنال؟ يعني بنتكلم على سيتي عنده يعني صحرا، عنده ريان شيركي، وعنده يعني إلمن انداي كمان، مش بتكلم حتى على سيميني او هالاند. مين اللعيب اللي في ارسنال لما الدنيا تتعقد كده هو اللي ممكن يلاقي حلول؟
3: اظن هم الفريق الوحيد اللي ما عندهمش البروفايل ده. ويمكن حاجه ناقصهم، يمكن عشان كده كانوا عايزين فينيسيوس او الباريس في الصيف يعني
2: في العالم كمان، يعني في المستوى الاول في العالم يعني مش بس الدوري الانجليزي.
3: لا لا لا صح. يعني حاسس ارسنال معنى كلمه فرقه بتكسب كفرقه. يعني يمكن المراكز اللي عندهم لعيبه تقدر تقوي ان هم من احسن لعيبه العالم، هتلاقي سي دي ام
2: مدافعين رايس ونص ملعب،
3: والمدافعين ساليبا وجابرييل نص ملعب فعلا. ديفيد رايا بيبقى ليه ساعات شاوت ان هو من احسن حراس العالم باصرار اداءه، وساعات بيبقى غير طبيعي. لكن لو تتكلم قدام هي فعلا فرقه يعني كسبت الدوري السنه اللي فاتت، ما اظنش اي حد هيقول بسبب هجومها او بسبب مثلا اداء فردي من لعيب قدام. يعني حتى كان في الستيريوتايب ان هم اللي هم اجوان نسبه الاجوان من الكورنر عاليه جدا، السات بيسز ما لهم ما فيش، انا ما اقدرش احط صباعي اقول ان اللعيب ده هو الديفرنس ميكر. يمكن كان الامل ان ساكا يتحول الى ده، بس حاسس ساكا مستواه بالرغم ان ارسنال خدوا الدوري ارجع سنتين ورا لحد دلوقتي، حاسس ان سنه بسنه ساكا مش بيقل، بالعكس ثابت او بيقل.
2: يعتبر ساكا يعني يستحق فكره ان هو نجم الفرقه اللي واخده البريمير ليج، ولا ما يستحقش دلوقتي بالمستوى ده؟
3: دلوقتي والموسم اللي فات ما اظنش ان حتى جمهور ارسنال هيصنفوه كده.
2: طيب الونسو ايامه قليله في تشيلسي، ولا حاسس المشروع ممكن يكمل والدنيا تبتدي تظبط مع تشابي الونسو؟
3: انا عامه بحس تشيلسي فرقه مستحيل تدربها. يعني فرقه صعبه جدا جدا انك بالذات من فتره بلوكو والسنين اللي فاتت دي، فكره ان فرقه عندها لعيبه كفايه انك في حد كان عملها قبل كده وعمل ثلاث تشكيلات مختلفه والثلاثة ممكن ينافسوا على البريمير ليج. يعني انت بجد عندك حوالي 40 لعيب كالب الرهيب، بس انا بحس ان دي بتخلق مشاكل اكتر ما هي بتساعد. يعني الدبث بعد مرحله معينه هيبدا يضرك، هيبدا اللعيبه دي تبدا تعمل مشاكل، هتبدا انت كتر الاختيارات في اي حاجه بحسه برضو بعد مرحله معينه مش كويسه. بلس ان تشابي الونسو عليه ضغط غير طبيعي، ان هو بعد ريال مدريد كان لازم الجوب الجديد بتاعه يمشي حلو قوي عشان ما يضيعش، ما يتحطش في حته المدربين المتواضعين اللي عملوا موسم استثنائي.
2: معاك 100%.
3: فهو عليه ضغط غير طبيعي. تشيلسي نفسها عامه انترنالي اكيد عليها ضغط غير طبيعي، لان برضو السنه اللي فاتت كان موسم كارثي. فانت بعد موسم كارثي انت عايز
2: توقعك ايه يا غريب؟
3: توقعي يمشي ولا لا؟
2: لا توقعك ان تشيلسي الموسم بتاعه يخلص على ايه؟
3: يعني لو فضلوا زي ما هو اكيد حاسس ان هم لو قدروا يبقوا توب 6 هيبقى كويس قوي. تشيلسي دي نفس عامه تشيلسي ده السنه اللي فاتت واللي قبلها لو فاكر في المرحله دي من الموسم كان الناس بتقول ان هم ممكن ينافسوا على الدوري.
2: مظبوط.
3: فحاسس انها فرقه صعبه قوي تتوقع هتعمل ايه، بس انا شايف ان بعد موسم جم العاشر فيه او يعني في البوتم هاف ميدل تيبل، حاسس ان هم مفروض على الورق يلعبوا من غير ضغط ويبداوا يفكروا ان احنا ممكن نركز على الدوري، نحاول نبقى توب 4 نبني عليها. بس الواقع ان بالذات بعد خساره برنتفورد الماتش اللي فات الضغط على تشابي الونسو هيكون غير طبيعي.
2: طيب قبل ما نروح بقى لملكنا المصري محمد صلاح، عايز اكلمك عن سيتي والفوز الاخير عن ساندرلاند وتصدر الدوري منفرد بثلاث نقط فارق عن ارسنال. شايف ان سيتي بيقول ان انا المرشح الاول وان الكلام ان ارسنال مرشح اكتر مني مش موجود، ولا لما الموسم يبتدي يغوط شويه المشاكل هتبتدي تظهر والنقاط كمان تبتدي يحصل فيها نزيف؟ يعني
3: وارد يحصل، لان ماريسكا هو ميكس ما بين جوارديولا وفكر جوارديولا، هو طبعا برضو طالع من تحتيه، على في نفس الوقت طريقه لعب دايركت و يعني ماتشات بحسها اسهل مع سيتي ماريسكا اللي لسه ما بنلاش ملامح كفايه ان ماتشات تفتح منهم يبقى كياتك وناحيه الناحيه وماتش سكورات زي 5-3 كانت بتحصل مع جوارديولا, بس انا حاسس ان مع ماريسكا الموضوع ده
2: مبالغ فيه وكتير.
3: مبالغ فيه وكتير فعلا, بس في نفس الوقت هل هم المرشح الاول؟ انا مش حاسس ان هم المرشح الاول لان هم برضو لسه برضو موسم مع مدرب جديد, لعيبه كتير برضو لسه مش عارفين هي في الاخر الفاينل لوك بتاع سيتي لو انت تقدر تقول ال11 اللي هيلعبوا بيها في اهم الماتشات, حاسس ان في مراكز كتير لسه فيها علامات استفهام. في نفس الوقت ان ارسنال خلاص هو ستيبل جدا مستقر جدا, وعندهم حتى لو الماتش اللي فات كان ماتش كارثي عندهم طريقه لعب, عندهم منظومه, عندهم مدرب خلاص واخد على اللعيبه واللعيبه واخد عليه, فحاسس ده يديهم الادج يعني حاسس ان الاوقع ان ارسنال هي اللي تاخد الدوري.
2: طيب نتكلم بقى عن صلاح, يعني الملك المصري اللاعب المصري الاعظم على الاطلاق, واحد من اعظم اللعيبه في تاريخ الكوره بس مش في تاريخ مصر. يعني محمد صلاح اداء مرعب امام جالاتا سراي, بنتكلم على هاتريك, بنتكلم على اسيست كمان, بنتكلم ان في واحد من النقاد وهو بيتكلم بيقول ان صلاح تقريبا صلى العشاء من كتر ما سجد بعد كل جون احرزه. شايف صلاح ازاي؟ صلاح بيرد على كل الناس اللي قالت ان الخطوه دي ما كانتش اصح خطوه, ولا كان ماتش حلو طبعا مع تصدره قائمه هدافين الدوري التركي؟ شايف التجربه ازاي؟ شايف الماتش ازاي؟ شايف المستقبل ازاي بالنسبه لصلاح الموسم ده مع طرابزون؟
3: بدايه بفكره ان هو هل اختار فرقه صح, انا شايف ان تقريبا ما كانش في مصري واحد شايف ان هو كان قرار صح.
2: مظبوط,
3: لان كلنا عامه عشان اللي انت قلت ان هو فعلا اعظم لعيب مصري في التاريخ ومن اعظم اللعيبه في التاريخ عامه, فدايما بنعلق طموحاتنا عليه اللي هو عايزينك تثبت نفسك اكتر وتعمل اكتر, بس انا فعلا شايف ان في نفس الوقت صلاح ما عندوش حاجه يثبتها. يعني اظن عمل بما فيه الكفايه في فترته مع ليفربول, الراجل في اخر مسيرته يمكن هو عايز فرقه يكون هو الليدر بتاعها, في نفس الوقت الفرقه دي ما عليهاش بريشر. يعني في الاول كنت شايف لو هتروح تركيا ليه ما تروحش بشكتاش, يعني ليه ما تروحش فرقه فعلا او حتى جالاتاسراي او فنربخشه, فرقه عامله فرقه رهيبه حواليك وفيها لعيبه تانية نجوم كتير, وكنت خايف انه القرار ده مش بس بره الملعب يبقى غلط, بس جوه الملعب برضه يبقى فرقه ظلمه قوي. بس انا جوه من اللي احنا شايفينه ماتش جالاتاسراي ده سكت اي حد. يعني صلاح الصراحه ده فينتج صلاح, ده صلاح ضد يونايتد, ده صلاح الجون اصلا الاول
2: لوحده بدراعه يعني,
3: وده يثبت ان سلوت كان غلطان وان اداره ليفربول كانت غلطانه في فكره ان صلاح بدنيا مش زي الاول, ان صلاح خسر البيس بتاعه والسرعه بتاعته. اظن هو يعني الجون ده بتاع امبارح, سيبك من ان جالاتاسراي بتلعب بهاي لاين رهيب وان دفاعهم كان غريب جدا, التكنيك نفسه في ان هو يعدل بالسرعه دي ويشوت وان هو اصلا يبقى سابق بقيه اللعيبه اللي معظمهم اصغر منه بالشكل ده, ده كأن صلاح 2022 مثلا ضد يونايتد.
2: يعني عايز اقول لكم كمان ان جمهور ليفربول كتير قوي على السوشيال ميديا بيتكلموا بيهاجموا ادارة ناديهم يعني, وبيقولوا ان ده صلاح اللي انتوا قلتوا عليه ان هو قدم كل حاجة وان هو خلص سريعا جدا. نلعب لعبة مع غريب من الالعاب اللي دايما بيسلينا بيها واللي احنا بنستمتع بيها على المحتوى بتاعه, نلعب لعبة مع غريب عن مدربين للموسم القادم. هنسأل دلوقتي أحمد غريب ضيفنا عن مدربين, 7 مدربين سواء في الكرة المحلية أو الكرة العالمية للموسم الجاي, هل هيكملوا للموسم الجاي ولا هيوحشونا؟ نبتدي بمعتمد جمال. معتمد جمال مدير الفني لنادي الزمالك, هيكمل للموسم الجاي ولا يوحشنا؟
3: لا ما ظنش هيكمل.
2: هيوحشنا؟
3: هيوحشنا.
2: ده بالنسبة لمعتمد جمال. طب الحسين عموتة,
3: بعيدا عن انا شايف ايه الصح, حاسه برضه هيوحش
2: فعلا. طيب نروح بقى لبره. مورينيو هيكمل الموسم الجاي ولا هيوحش؟
3: دي تقريبا اصعب واحد, لان ما اظنش ان بيريز عايز يعترف بغلطه, فحاسس ممكن يكمل مش عشان هيعمل موسم حلو, بس عشان شايف ان بيريز لو مشاه هيبقى بيعترف بغلطه وبيريز ما بيحبش يعترف بغلطه.
2: طيب مايكل كاريك مع مانشستر يونايتد هيكمل ولا هيوحشنا؟
3: لا هيوحشنا.
2: ده انت بتقولها بثقه قوي, شكلها هيوحشنا قريب قوي.
3: اصل يونايتد خلاص هي بقت سايكل, يعني انا عملت فيديو على يونايتد والسايكل بتاعها مع المدربين من تقريبا 4 سنين ولحد النهارده الفيديو ده ممكن ينزل وهيبقى نفس الكلام, فهو في سايكل ما بيتغيرش.
2: طيب ايراولا مع ليفربول؟
3: لا هيكمل.
2: هيكمل. طيب تشابي الونسو مع تشيلسي؟
3: دي برضو صعبه قوي, ممكن تروح الناحيتين, بس انا هميل ان هو يكمل.
2: يكمل. أموريم مع ميلان؟
3: يكمل.
2: يكمل. طيب دي كانت اراء احمد غريب، وبكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. غريب انا استمتعت جدا واتبسطت جدا، وقت معاك عدى بسرعه قوي، وكان نفسي اتكلم معاك اكتر.
3: وانا والله انا الوقت جري بشكل غير طبيعي، انا ممكن نقعد 3 4 ساعات تانيين مش هحس بالوقت خالص يعني.
2: بشكرك جدا يا غريب، وبشكرك على وجودك معانا، وانا استمتعت جدا. يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهارده مع احمد غريب صانع المحتوى. نشوفكم الاثنين الجاي على الف خير. سلام.
4: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
5: لا معرفش.
4: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
6: زي ما قالها من سنين.
4: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
7: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
4: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس بالتفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد حلوة أبوها.

وخطره.

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده جمال؟
1: انا سامع صوت.
2: لا مش سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: إيهاب مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه, لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
4: يا حبيبتي ذاكري.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين،
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كله من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات رارارا جبار
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد، حلوة، جول جول.

خطرة

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفة.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
7: نخش في الموضوع على طول.
6: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
8: شكلك فاهم يا نصر.
6: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
7: حضرتك فاهم؟
6: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
9: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
10: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجومفام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

Because

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nujumafm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 راس.
6: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.